وصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حناشا

0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يعني خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي. ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. امتى الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: خلينا اياك يا رب
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبها لأن مفيش لحن شعرت إن أنا محبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يا بنجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر بأيامنا الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة
2: أبيهم؟ إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب؟
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن،
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4430.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وصحة وعافية. بداية أسبوع جديد وفقرات جديدة في برنامج المجلة الصباحية. أهلا بكم مستمعينا الكرام ومرحبا أهلا بكل من انضمنا وابتدى يسمع لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام راح أكون ياكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

مستمعينا الكرام، يقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير على المتاجر الإلكترونية للإنترنت وتسمعون على مدار الساعة وين ما تكونون. تطبيق الراديو موجود، كتبون راديو تايمز سكوير بالبحث وبعد ذلك راح يقدرون تحملون التطبيق وتسمعون على مدار الساعة على الإنترنت في كل مكان. مستمعينا الكرام، أيضا رحب بكل متابعينا في صفحات التواصل الاجتماعي ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استقرارا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الأحد سيكون صحوا على العموم وأيضا غائما جزئيا في المنطقة الشمالية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في أقسامها الشرقية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. وأضاف أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 44، المثنى ذي قار ميسان 45، والبصرة 46. وأشار إلى أن طقس يوم غد الاثنين بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. مستمعينا، هذا كان طقسنا، تمنى لكم يوما سعيدا.

مستمعين الكرام، التعامل مع الشخص السام مرهق جدا، لكن الأصعب هو استمرار عقلك في استرجاع إهاناته أو انتقاداته لساعات أو أيام. مع تكرار هذه التجارب يتحول الاستياء إلى دائرة تستنزف طاقتك ونفسيتك حتى في غيابك أو في غياب عفوا. وتوضح أيضا يعني دراسات أن التخلص من تأثير هؤلاء لا يتطلب تغييرهم بل تعاملك مع مشاعرك تجاههم. لماذا أيضا تسيطر الشخصيات السامة على تفكيرنا؟ فعند تعرض للإهانة أو الرفض يتعامل الجهاز العصبي مع الموقف أشبه بالتهديد، فينشط رد فعل التوتر وتتسارع ضربات القلب، كما أن أيضا ألم الرفض ينشط مناطق بالدماغ تشبه المرتبطة بالألم الجسدي، إضافة إلى ميل الدماغ للتركيز على السلبيات. أيضا الأبحاث مستمعين الكرام تشير إلى أن التفكير المتكرر يبقي هرمونات التوتر مرتفعة، فتستمر في التأثير جسديا بموقف انتهى قبل ذلك.

يعني حتى تحاول تتعامل مع هذه الشخصيات السامة فالوعي يعني لا تجعل الغضب دائما يكون موجود والتركيز المستمر على الاستياء يدرب عقلك على السلبية وقد يجعلك تكتسب صفاتهم والهدف ليس قبول سلوكهم بل إدراك أن استمرار الغضب يضرك أنت أولا. أيضا مستمعين الكرام التسامح يعني مو معناتها أنه تبرر أفعالهم أو العودة إليهم بل يتخلص أو يعني في من السيطرة من الاستياء عليك. حتى الدراسات تقول أن يعني تخيل المسامحة يهدئ استجابة الجسم للتوتر ويخفض أيضا ضغط الدم ونبضات القلب بعكس الاحتفاظ بالضغينة. وأخيرا الإحسان، رغم صعوبة ذلك تؤكد الأبحاث أن ممارسة التعاطف وتمني الخير للآخرين يعززان الصحة النفسية والجسدية ويرتبطان بتحسن العلاقات الاجتماعية وطول العمر.

سمعنا الكرام تمارس أو تساهم ممارسة الخروج قبل الموعد بعشر دقائق في صباح الأحد في منع التوتر والتسارع الخطر أثناء التوجه للعمل. في كثير من الأشخاص يعني يربك نفسه في يعني دقائق أخيرة، والبعض يعني بسبب مثلا عطلة الجمعة والسبت، وبالتالي ممكن يكون يوم الأحد ثقيل في دوام أو أنه حتى يصحى مبكر. لذلك دائما أنه الشخص يحاول يكون مستعد لأي طارئ، فالازدحام المفاجئ ممكن أنه يصنع الإرباك ويزيد أيضا من الاصطدامات الصغيرة. الالتزام المروري يبث الأمان ويعكس أناقة السائق وأخلاقه في الطريق. إيش قد نشوف ممكن وإحنا رايحين لدواماتنا حوادث هنا وهناك، يعني ممكن تكون بسيطة لكن هي راح تأخرك وتسوي لك مشاكل وغيرها أيضا من الأمور. دائما كون متيقظ.

أيام قليلة أيضا تفصلنا عن يعني الامتحانات الدور الثاني للصفوف الغير منتهية، وأيضا يعني بداية عام دراسي جديد، فتعتبر مبادرة يعني تدريب الطفل على يعني حصر الكتب الدفاتر المطلوبة قبل النوم أداة تربوية مثالية لتغريس التنظيم وتقليل التوتر الصباحي. وين هذا وين ذاك، وضاعت الكتب وضاعت المحفظة ومدري شنو. فهاي الأمور يفترض أن يكون تحضيرها من الليل، فالنسيان يعني يصنع الإرباك في المدرسة، وأيضا يعني يكدر الانضباط. دائما يوصى بتوجيه الصغار بأسلوب عملي بشكل يومي.

حياكم الله مستمعينا الكرام. ومن ضمن الأخبار العاجلة الآن، الإعلام الأمني يعلن استئناف دخول المسافرين والتجارة في منافذ الشيب والشلامشة ومندلي، واستئناف دخول المسافرين في منفذي الشيب والشلامشة اعتبارا من فجر اليوم الأحد 13/9 الساعة 6:00 صباحا، أيضا يعني في منفذ الشلامشة اعتبارا من يوم الاثنين المصادف 14/9 يوم غد الساعة 6:00 صباحا، راح أيضا يكون استئناف دخول المسافرين وأيضا التجارة في نفس الوقت. وأيضا منفذ مندلي راح يكون يوم 15/9 الساعة 6:00 صباحا، منفذ الشيب الحدودي يستأنف للتجارة في يوم الخميس 17/9 الساعة 6:00 صباحا. حركة العبور والتجارة مع الجانب الإيراني لم تتوقف ومستمرة بالعمل على مدار 24 ساعة في منفذي المندرية وأيضا منفذ زرباطية.

مستمعينا الكرام، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحديثا مهما لإرشاداتها المتعلقة بتدهور أو بتقليل خطر التدهور المعرفي والإصابة بالخرف، حيث أيضا أضافت يعني عوامل خطر جديدة إلى القائمة السابقة التي كانت تضم 12 عاملا. وتشمل العوامل اللي كانت أيضا منظمة الصحة العالمية قد يعني حددتها سابقا، النشاط المعرفي والنشاط الاجتماعي، الخمول البدني والإفراط في تناول الكحول، التدخين، أيضا النظام الغذائي غير الصحي، السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، خلل الدهون، ارتفاع مستويات الدهون في الدم، فقدان السمع والاكتئاب. أما العوامل يعني الخطر الجديدة اللي أضافتها منظمة الصحة العالمية في تحديثها الجديد استنادا إلى أحدث الأدلة والتطورات في مجال تقليل مخاطر الخرف، فتشمل السكتة الدماغية، حيث تؤثر أمراض القلب والأوعية الدموية على صحة الدماغ وترتبط بارتفاع خطر الخرف. أيضا إصابة الدماغ الرضحية، إصابة الرأس الخفيفة، يمكن أن تدمر حياة الأشخاص وتؤدي إلى مشكلات في المزاج والاكتئاب والقلق.

أيضا مستمعينا الكرام، ضعف البصر جزء كبير من الدماغ مخصص للرؤية، لذا فإن ضعف البصر يضع ضغطا إضافيا على الدماغ، وقد يرتبط بالتدهور المعرفي. أيضا اضطرابات النوم، النوم يعني يدعم عمليات تنظيف الدماغ من الفضلات، واضطراب أو اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس.

بس يمكن أن يعني تتسبب تغيرات في الدماغ تشبه علامات مرض الزهايمر. كذلك مستمعينا الكرام، نقص المناعة البشرية اللي هي يمكن أن تؤثر نقص فيروس المناعة البشرية غير المعالج على الجهاز العصبي المركزي، ويرتبط بضعف إدراكي يعني مرتبط بالفيروس. كذلك تلوث الهواء، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية بتقليل التعرض لتلوث الهواء الداخلي والخارجي، خاصة الجسيمات الدقيقة، حيث ربطت الأبحاث التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء بارتفاع خطر التدهور المعرفي والخرف. أخيرا العلاج الهرموني لانقطاع، أيضا يعني ممكن كثير من الأمور تصير لبعض الأشخاص، فهذا الموضوع أيضا تشير إلى أيضا وجود أدلة كافية لتحديد تأثيره على الخرف.

0: مستمعينا الكرام أهلا بكم ومرحبا، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا برنامج المجلة الصباحية وإحنا على هوا راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن الشهادة أم الحرف أو الحرفة ومن يصمد أمام الذكاء الاصطناعي. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد ولنا عودة.
1: الشهادة أم الحرفة؟ من يصمد أمام الذكاء الاصطناعي؟ مع الطفرة المتسارعة والجامحة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة، يتردد في الأوساط المهنية والأكاديمية سؤال جوهري يقلق ملايين العمال والموظفين حول العالم: أيهما سينجح في الصمود والسيطرة في وجه التكنولوجيا الحديثة؟ الشهادة الأكاديمية العليا أم الحرفة اليدوية الأصيلة؟ لقد أثبتت التحولات الأخيرة في سوق العمل أن كثير من المهن التي كانت تصنف سابقاً في أعلى السلم الاجتماعي والتربوي كمهن مرموقة وآمنة باتت في صدارة الوظائف المهددة بالاستبدال بفعل الأتمتة والخوارزميات الذكية.

والتطريز اليدوي على سبيل المثال، لا تستطيع الآلة أبداً استشعار وزن نسيج الحرير أو تعديل الخامات تلقائياً بحسب حركة الجسد. كما لا يمكن للتكنولوجيا استبدال مئات الساعات التي يمضيها الحرفي في صبر ودقة وشغف لإخراج قطعة فنية فريدة تجسد روح الصانع وهويته، ولا يتوقف هذا الصمود العصامي عند حدود الفنون والأزياء فقط، بل يمتد ليشمل المهن والحرف اليدوية المباشرة التي واجهت في العقود الماضية نظرة اجتماعية فوقية أو تقليلاً من أهميتها كمهن السباكة والخياطة والإلكترونيات وصيانة الأحذية والأثاث. هذه المهن أصبحت اليوم مهارات نادرة وحيوية لا يمكن لأي مجتمع الاستغناء عنها في حياته اليومية، إذ يتطلب إنجازها التكيف السريع مع ظروف واقعية غير متوقعة والتعامل المادي المباشر مع البيئة المعقدة التي تعجز أعتى نماذج الذكاء الاصطناعي عن التعامل معها أو محاكاتها على أرض الواقع.

مستمعينا الكرام، يعني لعقود طويلة ظل دائما أو تطلع للوظيفة وتحصيل الشهادة الجامعية، هذا الحلم العراقي الأبرز، وساد الاعتقاد بأن الشهادة الأكاديمية هي الحصن المنيع ضد تقلبات الزمن، وهي يعني الدرع، وهي اللي ممكن يكون سلاحك، وهذه التفاصيل اللي ممكن كنا نسمعها. اليوم لا، يعني صارت طفرة هائلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل شاملة لسوق العمل المحلي أيضا وأيضا العالمي بشكل عام. فالمعادلة التقليدية صارت أنه يعني تحت اختبار حقيقي أمام آلات تستطيع التحليل والكتابة والتفكير البرمجي في ثوان معدودة. وأيضا يعني الشهادات الأكاديمية والعمل المعرفي والذكاء الاصطناعي يمتاز بمعالجة البيانات والتحليل المالي، الترجمة في بناء يعني بناء على ذلك صار أنه أيضا التخصيصات أو التخصصات الإدارية الروتينية، إدخال بيانات، التجميع يعني الحسابي البسيط أكثر عرضة للتهميش، بالمقابل أنه تصمد الشهادات اللي تتطلب يعني تفكيرا نقديا مركبا كالتخطيط الاستراتيجي، البحث العلمي المتقدم، الطب، الجراحة، أيضا التصميم الهندسي الإبداعي، وأيضا الحرف والمهن أيضا اليدوية الميدانية. أدوات الذكاء الاصطناعي هي برمجيات رقمية ليس لها أجسام يعني فيزيائية مستقلة ويعني تكون مرنة وغيرها، حيث أيضا يعني مع تطور هذه الروبوتات بالحركة الميدانية في البيئات غير المنتظمة ظل مكلفة، وأيضا يعني صعوبة الأتمتة، يعني تصمد مهن مثل يعني شوف العمال اللي هم يكونون يعني يشتغلون في السباكة مثلا أو الكهرباء أو مثلا يعني صناعة منظومات التكييف، المعدات الثقيلة، الذكاء الاصطناعي قد يعني يشخص العطل عبر مثلا نص أو صورة، لكن ما يمتلك المرونة الفيزيائية حتى يعني يشيل هذا الواير ويودي لغير مكان أو يبدل قطعة ويجيب قطعة وإصلاحها داخل الجدار، يعني بدون ما يجي يعني فني أو شخص مختص مصلح يركب ويشيل ويحط ويغير ويجيب قطعة ثانية. فهي يعني مشكلة اليوم عندك عطل في السيارة أو في أي مكان، وتسرج وتبحث ويقول لك أنه هذا العطل بهذا القضية وهذه طريقة يعني إصلاحها، لكن راح يصلح لك إياها يعني شون راح يطلع ممكن بهذه الطريقة. فأيضا اليوم أنه إحنا أيضا في واقعنا يعني

حتى السوق المحلي يعاني من تضخم من خريجي الكليات العلوم الإداريات الآداب، يعني يبحثون أيضا عن التعيين الحكومي وبدون امتلاكات مثلا مهارات فعلية تواكب التطور الرقمي، ما عندهم يعني غير بس فايل المستنسخة ويركض بي، ماكو يعني غير أنه مؤهلات فعلا مثلا لغة أخرى ثانية مثلا يعني مثلا احترافية في عالم الكمبيوتر والحواسيب وهذه التفاصيل، احترافية في الذكاء الاصطناعي في التصاميم والجرافيك ديزاينر وهذه الأمور وغيرها أيضا في المونتاج، وأكو أمور فنية ممكن يكون مهارات يعني نادرا ما أنه تلقى شخص عنده. فيعني بالتالي صار أكو أزمة في الشهادة الورقية، يعني حتى لم يعد التعيين الحكومي استيعابيا كما كان. القطاع الخاص العراقي اليوم مثل مصارف شركات الاتصال الخدمات يعني بدأ بالفعل بالاعتماد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء وإدارة الحسابات الترجمة، ما أيضا يقلل الحاجة للموظف الروتيني التقليدي. وتشوف أنه حتى بعض المصارف يعني تدخل ما تلقى فلوس، يعني تلقى أوراق وأقلام وتلقى مثلا لابتوبات وحواسيب، يعني العملة إلكترونية تكون والدفع إلكتروني، وأيضا ممكن يعني بالتالي حسابات وغيرها برامج يعني خاصة بال يعني الحواسيب بها يعني السيرة الذاتية لل أو خلينا نقول مثلا جرد لكل تفاصيل يعني. فمو بالضرورة أنه تلقى فلوس في المصارف يعني، وهذا أيضا ممكن يكون موضوع يعني عالمي. أيضا قوة الحرفة الميدانية نتشهد المدن اليوم الفنية طلبا مستمر وارتفاعا ملحوظ بالأجور، يعني تشوف في المدن يشوف مثلا منظومات أو صيانة المنظومات اللي هي الخاصة بالطاقة الشمسية أو التبريد أو كهرباء السيارات الحديثة، هذا اللي هو يكون مبرمج، يعني مو مثل زمان كانت مثلا كرونة البرازيلي مدري شنو يعني معروف عطلها الكهربائياتها واضحة، يعني ممكن أنه أي شخص يتعلم الموضوع ويعني يعرف البلاكات وباقي التفاصيل الدينامو وغيرها. اليوم سيارات هايبريد وسيارات كهربائية وبرمجة، يعني أكو عقول بيها السيارات، فالموضوع اختلف يعني مو مثل ما كان سابق أنه يعني فيتر أو كهربائي يحلك الموضوع. اليوم لازم يعني شخص مختص مثلا يكون مهندس أو يكون مثلا يعني دارس البرمجة يعرف شنو جاي يسوي، يعني لأنه هذه عقل وتربط بالحاسبة وبها تفاصيل ويطلع لك يعني العطل ويشخص وغيرها على الذكاء الاصطناعي، فهي شلون يعني. بالتالي أنه الذكاء الاصطناعي أكيد ما يقدر ينزل الميدان ويصلح المنظومات، لكن مثل ما ذكرنا أنه هو ممكن أنه يشخص العطل أو يقول لك شنو لازم تسوي مثلا. فالذكاء الاصطناعي ما يقدر يستبدل الإنسان أو يعني يحمل حرفة أو شهادة، ممكن أنه يعني يحسب لك البساطة بالأشياء، ممكن يكون سريعة، ممكن ينطيك بعض الخوارزميات اللي لازم تتبعها أو الآلية اللي لازم تتبعها، أو ممكن يحلك معادلة معينة رياضية أو كيميائية أو غيرها أيضا من الأمور، لكن التطبيق الميداني تبقى الحرفة هي سيدة الموقف. ما نعرف مستقبلا كيف راح تكون الأمور، يعني ممكن أنه يعني روبوتات تكون متطورة جدا وتدخل في مجال معين وأيضا تقتحم البشر في العمل.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن متى يجب علينا قول لا، امتى واحد يقول لا. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضلة.
1: متى يجب علينا قول لا؟ نستيقظ كل صباح ونحن نحمل رغبة عميقة في أن نكون محبوبين ومقبولين في أوساطنا الاجتماعية. نبتسم للجميع، نتحمل أعباء تتجاوز طاقتنا، ونستجيب بنعم لكل طلب يعرض علينا، ظنا منا أن هذا الانصياع هو الذروة في اللطف والتهذيب. لكن الحقيقة تتكشف تدريجيا مع مرور الوقت، فالتنازل المستمر عن وقتك وراحتك يحولك سريعا في نظر الآخرين من شخص كريم ومحب إلى شخص ينظر إليه على أنه ضعيف ومستباح. عندما تعجز عن نطق كلمة لا، فأنت تمنح المحيطين بك تصريحا غير معلن لتجاوز مساحتك الخاصة. حينها تتحول حدودك الشخصية إلى خطوط وهمية يتخطاها الجميع دون تردد جراء الضوء الأخضر الذي تمنحه أنت بنفسك على حساب كرامتك النفسية. اجتماعياً ينتج هذا النمط من التعامل حالة من التهميش المتزايد وتراجع الاحترام. يميل البشر غالباً إلى استغلال الشخص المتاح دائماً، ويقل تقديرهم للتضحيات التي يقدمها، حيث تصبح في نظرهم حقاً مكتسباً وواجباً مفروضاً لا يحتاج إلى امتنان. هذا الاستنزاف المتواصل يولد في داخلك شعوراً بالمرارة واحتقاناً مكتوماً، فتجد نفسك غارقاً في بيئة تستهلك حضورك وتصادر راحتك وتتركك فارغاً من الطاقة. إن اللطف الحقيقي ينبع دائماً من موقع القوة والقدرة على الاختيار، فهو قرار واعي بتقديم العون مع الاحتفاظ الكامل بالسيادة على الذات، بينما يعكس التردد في الرفض خوفاً من ابتعاد الناس هشاشة نفسية وتضحية مجانية بالاستقلالية. إن صيانة حدودك الشخصية هي التي تمنحك الهيبة الحقيقية، وهي الكفيلة بفرض احترام وقتك وطاقتك على الجميع. ابدأ اليوم في ممارسة الرفض الشجاع، فالقول الصريح والمهذب لكلمة لا هو إعلان حاسم بأن لوقتك قيمة وأن لصحتك النفسية أولوية تعلو دائما على مجرد إرضاء الآخرين.

نعم مستمعين الكرام، يعني لا، عندما تكون على حساب صحتك النفسية أو يعني الجسدية، فإن كان القبول أو قبول الطلب راح يسبب لك يعني ممكن تعب أو إنهاك شديد أو توتر مستمر أو يعني اقتطاع من وقت راحتك، نومك الأساسية، فالنوم مهمة بصراحة، يعني خصوصا إذا كانت الظهرية، فيعني لازم تقول بها لا صراحة، يعني وخصوصا بهذه الأجواء. يعني عموما عندما أيضا تتقاطع مع قيمك، مبادئك، أو طلب منك أحد القيام بأمر يعني خالف أخلاقياتك أو قناعاتك أو أمانتك المهنية الشخصية، خوي أسوي لنا هاي الشغلة ويعني ولك بيها حصة، أو ماشي لنا هاي المعاملة، وغيرها أيضا من الأمور اللي هي احنا نسميها بمصطلحنا من جوا العباية. فعندما أيضا يعني تتطلب منك التضحية بأولوياتك المهمة، إذا كان قبول شخص آخر يعني إهمال مسؤولياتك، عملك أو عائلتك، فهذه كلها يعني أنه أنت لازم تقول لا بيها. أيضا عندما يكون القبول ناتج عن الخوف أو الخجل، إذا كان يعني كنت راح توافق لمجرد أنه حتى ترضي الآخرين أو حتى تتجنب المواجهة، أو ما لي خلقهم، أو يعني شو سوي لهم، لحوا علي، ما أدري شنو هاي السوالف، فبالتالي أكيد راح ممكن أنه تكون لك مشاكل، بالتالي أنت في غنى عنها. أيضا عندما يتم استغلال حدودك أو تجاوزها، يعني إذا شعرت أنه الطرف الآخر يعتمد عليك بشكل غير عادل، أو أيضا يتوقع منك التنازل الدائم دون احترام لوقتك، لجهدك، لصحتك، لكل هاي التفاصيل، فأيضا إذا طلب منك الالتزام بمهمة وأنت ما تملك الوقت الكافي أو ما تقدر، الخبرة ما يعني واحد ما يعرف بهذا الموضوع، فهذا ممكن أنه يخليك تحت ضغط غير مبرر. فتذكر دائما أنه يعني عندما تقول لا لأشياء ما تناسبك، فأنت بالواقع جاي تقول نعم لنفسك ولأولوياتك ولراحة بالك.

تمثل مهارة إنجاز المهمة الأولى في الدوام كاملة قبل الانتقال لغيرها أداة ذاتية قوية لزيادة الإنتاجية وتقليل التشتيت. الانشغال المتعدد رح يعني يصنع التراجع ويهدر الطاقة.

تمثل أيضا مستمعين الكرام مبادرة جمع الأوراق القديمة في المكتب وتسليمها للتدوير خطوة بيئية أساسية لتقليل النفايات والحفاظ على الموارد. الرمي العشوائي يصنع التلوث، وهذا سلوك المسؤول يعزز الاستدامة ويعلم الأبناء الثقافة، ثقافة الحفاظ على البيئة.

مستمعينا الكرام، بهذا أكيد نكون وصلنا لكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت أكون في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير FM من البصرة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذلك المعرفة والتأريخ.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

0: على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
1: يا كل العشق وكل الحب يا كل الأمان.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي على الخير والود والمحبة، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. مرحبا بكم في رحلة ثقافية أدبية فكرية نحاول فيها أن نمر ونجمع مجموعة من المعلومات والأفكار التي يمكن لها حقيقة أن تغذي أرواحنا وعقولنا مثل ما تغذي الماء والأكل والشراب أجسادنا. القراءة والمعلومات هي غذاء الروح فعلا، وهي التي تعين الإنسان على أن يحسن من حياته ومن جودة حياته، سواء لنفسه أو لعائلته أو لمجتمعه. اليوم حلقة إن شاء الله، خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أحبتنا من خارج البصرة، أصدقائنا اللي يسمعونا عبر منصات بودكاست وعبر راديو غاردن. حياكم الله جميعا، وإن شاء الله أوقاتكم طيبة. اليوم في حلقتنا راح أتكلم عن سجن يسجن الإنسان به نفسه بدون ما يحس، فتشي مؤذي جدا وفتشي صعب على الإنسان حياته، ألا وهو الوسواس القهري. تشوفون أحيانا اللي يسمعوني قد يكون واحد من يمنا في يوم من الأيام صير عنده طبيعة بسيطة، إنه هو مثلا يغسل إيديه مرة مرتين، فيظل يشكك يقول لا هذا المكان ما غسلت إيدي زين، خلي أروح أغسله مرة ثانية. أو يتوضى مثلا فورا ما يكمل وضوءه يروح يفرش السجادة، يقول أنا يمكن يعني عجس إيدي ما مر علي المي بشكل كافي، خلي أروح أعيد الوضوء. وأنا قلت الحمد لله بشكل صحيح، لو ما تلفظت الرحمن الرحيم بشكل صحيح فخلى عيد الصلاة. وهكذا أكو ناس يطلعون من البيت وهم يظلون يوهوسون، سديت أنا السبالت لو ما سديتها، الغاز خاف ما تأكدت من يمه، يروح يرجع يفر السيارة ويرجع يطبق، يتأكد من السبالت، يتأكد من الطباخ ما بيه غاز، يطلع مرة ثانية يتذكر هو أنا يمكن السبلت الفلاني ما مريت عليه، فيرجع مرة ثانية وثالثة. هواي من الناس عندهم حقيقة مثل هذه الهواجس اللي تستغرق من يمهم أوقات كثيرة، يعانون من هذه الأفكار، وممكن يبقى فد ساعة ساعتين ثلاثة إذا يجمع هاي التفكيرة والهواجس، يجمع أوقاتها على مدار اليوم جوز تطلع فد ثلاث ساعات هو في حلقة تفكير لا تنتهي، يعذب نفسه بيها. وبالنهاية كل تقريبا كل الأشياء اللي يخاف من يمها أو يعتقدها تطلع مو صحيح. هذا أصدقائي ما يعرف بالوسواس القهري OCD، واحد من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا، وواحد من أكثر الاضطرابات النفسية سوء فهما. كثير من الناس يستخدمون الكلمة يصفون الإنسان الدقيق، الإنسان الدقداقي، يكون هذا عنده وسواس قهري. الحقيقة بعد من هذا كذا كثيرا يعني، وأشد إيلاما من هذا كثيرا. ولهذا اليوم حلقتنا في محورنا الأول راح تكون عن الوسواس القهري، فأهلا وسهلا بكم في مجاز.

إذا أردنا نعرف الوسواس القهري أصدقائي، فنقول ببساطة أنه اضطراب يتكون من ركيزتين رئيسيتين لا تنفصلان. الأولى الأفكار الوسواسية، أفكار متكررة غير مرغوب فيها تقتحم العقل، يعني مو الإنسان يختارها، هي تجي مثل السيل تخترق الإنسان، أفكار ما يريدها بس تجي وتجعل الإنسان في حالة من الضيق الحقيقي. والوسواس القهري بركيزة الثانية هو الأفعال القهرية، مو بس الأفكار الوسواسية. شنو يعني الأفعال القهرية؟ يعني سلوكيات يقوم بها الشخص استجابة للوسواس، محاولة لتخفيف القلق، لكن التخفيف هذا حقيقة للأسف مؤقت، والوسواس يعود بعد ذلك ويهاجم الإنسان في شكل آخر. الحلقة المغلقة بين هذين هو القلب المرضي للOCD، لهذا المرض، إنه هي فكرة مقلقة تنتج قلق، القلق يدفع نحو الفعل القهري، والفعل يخفف القلق بشكل مؤقت، لكن الفكرة تعود أقوى فيعود الفعل أقوى، فيصير في حالة من السايكل، يعني حالة من الحلقة المفرغة التي لا تنتهي. هاي الحلقة طبعا ما تنكسر من تلقاء نفسه، كل مرة يؤدي فيها الفعل القهري أو يؤدى فيها الفعل القهري، يعني كل مرة تستجيب أنت كإنسان للأفكار الوسواسية، الدماغ يتعلم أن الفكرة خطرة فعلا وأنه هذا الفعل ضروري. يعني لما أنت تفكر هو أنا سديت السبلت لو ما سديته، قفلت الباب لو ما قفلت، خلي أرجع نظفت إيدي لو ما نظفته، صليت عدل توضيت عدل لو ما، خلي عيد من تعيد، من تستجيب لهاي الأفكار الوسواسية الفكرة تقوى عندك وترجع أقوى، لأن الدماغ راح يؤمن أنه هذا الشيء صحيح بدليل أنه أنت سويته. شخص يخشى من تلوث يديه بالجراثيم، شوفه يغسل إيده مرة ومرتين يشعر بارتياح لحظي، نعم، لكن بعد دقيقة يلمس له طرف طاولة، لو مسند مال كرسي يرجع الشك من جديد، لازم أغسل إيدي وأغسلها مرة ثانية، وتتراكم جلسات الغسل لحد ما تستغرق ساعات في يومه. أكو ناس يسبحون هذا يعني الأغسال الدينية، غسل الجمعة، غسل الطهارة، فيعيد مرة ومرتين وثلاثة، ودخل المي والدوش وصل المدري شنو، هذا حقيقة تعذبهم، بحيث حتى الفقهاء يتعاملون بصرامة مع الوسواس القهري، يعني قل له أنت لا تكترث به، ما لك علاقة. حتى أكو حكم فقهي أنه كثير الشك لا شك له، يعني اللي هواي شك لا تعتني بشكك إطلاقا، لا تسمع له. زين شلون أعرف نفسي أنه أنا هواي شك؟ يقول لك كثير الشك هو اللي ما يصلي ثلاث صلوات إلا يشك بواحدة منها. فليش؟ لأن الشرع والطب والعلم يؤمنون أنه هذا الوسواس القهري فشي خطر صعب، يسجن الإنسان، يقيده، يخليه مشغول بأفكار وهمية هي ما موجودة وما راح تصير، بس هو بعقله لا راح تصير وراح تأثر عليه.

أخواني أكو صورة للوسواس القهري أخطر بعد، أبعد من سالفة أنه والله يغسل إيده وتوضى مرتين ورتب البيت كل شوية. هاي الصور النمطية للوسواس القهري، أنه إنسان يبالغ بمثلا ترتيب غرفته أو بعادة معينة بسلوك معين، يلمس أشياء. يعني مرة أنا سمعت ميسلون واحدة من الروائيات نتكلم عن أشياء، تقول أنا مثلا من أريد أمشي حتى ذا طريقي لليسرى أخذ لي خطوة تانية من بعدين أروح يسرى. وسواس، وسواس قهري يعني. لكن أحيانا الوسواس ينتقل إلى مناطق أخطر، اللي هي مثلا العلاقات. صار عند الإنسان شك مستمر، شك متكرر في مشاعر الشريك. تحبني؟ أنت تحبني؟ ليش ما تقول لي أحبك؟ ليش ما هذه؟ أو مثلا يشك بشريكه أنه ما يعني يخونه مثلا، أو يشك بنفسه أنه هل أنا بعدني أحب فلان؟ هل هذا شكل العلاقة صحيح؟ هذا السؤال من يتكرر يدخل الإنسان في حلقة تفكير ما تنتهي، وتنهك العلاقة وتنهك صاحب العلاقة. الأوسيدي عنده أفكار مقحمة، أفكار مزعجة تجي رغما عن الشخص، وأحيانا أفكار عنيفة وأفكار مخالفة لقيم الإنسان. الشخص ما يريدها، الشخص يتألم منها لكنه يخاف منها. وعلم النفس يثبت أن هذه الأفكار لا تعني ذلك، لكن الشخص المصاب ما يستطيع أن يثق أو يصدق بأنه إذا لم يقم بهذا الفعل هو راح يكون بخير وبأمان. زين، أقول مشهور الوسواس الديني والوسواس الأخلاقي، شك مستمر في صحة العبادة. قلناها هاي نيتي، هل نيتي خالصة؟ هل نيتي صحيحة؟ هل أنا إنسان صالح؟ هل الله سبحانه وتعالى؟ أقول واحد، أكو ناس تجيهم حالة من الوسواس القهري يا ستار خطيرة، يقوم يتخيل أنه هو يتجاوز أو يجدف على الذات الإلهية، فيبقى في حالة من إعادة الأفعال والاستغفار والتدقيق، ما عنده طمأنينة حقيقية، عنده استنزاف نفسي. أقول لي يصير عنده وسواس قهري من الأمراض، أنه يتخيل نفسه أنه راح يصاب بمرض خطير مثلا. كل عرض جسدي بسيط يفسره كدليل على كارثة، ويروح يفحص ويدور على الانترنت ويروح يراجع ويسوي تحاليل، حتى من تطلع التحاليل زينة يرتاح له شوية يومين، بعدين بس توجع إيده، يوجع راسه شوية، عيونه توجع رأسه، يبدي في دوامة من القلق الجديد. وأكو أصدقائي اللي هو ما يسمى بالوسواس المعرفي. خلينا ناخذه بعد فاصل قصير.

0: نوع آخر من الوسواس القهري هو البيور أو، أو ما يعرف بالوسواس المعرفي، اللي هي تكون حلقات من التفكير الداخلي، مو إلا أفعال قهرية ظاهرية. تفكير داخلي يستغرق بإعادة تحليل لمواقف، يبحث عن الحقيقة وعن اليقين بوجوه وبطرق لا تنتهي، يجتر مواقف وحالات وأقوال بشكل مستمر. فتشوفه أنت من برا تشوفه إنسان يفكر كثيرا، لكنه من الداخل حقيقة إنسان مستنزف على مستوى عالي. وهذا أحيانا يصيب الأمهات، تلقى أم مثلا أم جديدة أول مرة تصير أم، بعدها بكر فتجيها أفكار مقتحمة لدماغها، أنه أنا والله جاي أرضي، يعني أأذي رضيعتي، أصدمها، أخوفها، جاي تختنق من ترضع مثلا. هاي الأفكار هي تكرهها نعم، لكن تخاف منها، فتبدي تستجيب لها. أنا أم خطرة، أنا أم غير منتبهة، أم سارحة، فأكو بهم لا، تبدي حتى تبتعد من ابنها، من الرضيع، ما تخاف لا تأذيه. وبعدين تشعر بذنب الابتعاد وتظل هكذا تدور يعني بحلقة مفرغة على عكس ما تريده. هي الإنسان يريد يعني الحياة هي بيها من الصعوبة ما يكفي، مو يروح الإنسان يصعبها أكثر بهذه الأفعال. لكن هو ليش إحنا نسميه قهري؟ لأن هو غصبا على الإنسان يصير الوسواس القهري، غصبا على الإنسان. زين ليش يصير هو؟ هذا السؤال الأهم، لماذا يحدث الوسواس القهري؟ العلم يقول لنا أن الوسواس القهري هو ليس ضعف إرادة، وليس بالضرورة أن يكون مثلا وسواس شيطاني كما يفسر تاريخيا. هو اضطراب بيولوجي نفسي وموثق علميا، يعني أبحاث التصوير الدماغي تثبت أن دماغ المصاب بالوسواس القهري يعمل بشكل مختلف، خاصة في الدوائر العصبية التي تربط مناطق معينة بالدماغ، يسموها القشرة الجبهية والعقد القاعدية. ما أريد ندخل بيت مصطلحات علمية طبية، لكن هاي الدوائر مسؤولة عن إشارات الخطأ، وبالوسواس القهري تطلق إشارات خطأ مزمنة حتى حين لا يكون هناك خطأ حقيقي أو خطر حقيقي. يعني أكو دكتور اسمه شوارز، جيفري شوارز، هذا أحد أبرز الباحثين في العالم عن أمراض الوسواس القهري، يوصف الأمر بطريقة مثيرة. شو يقول؟ يقول الدماغ يصير مثل الواحد اللي يعلق بنشرة أخبار كلها خطأ، كل أخبارها خطأ، فبالتالي يرسل باستمرار رسالة إنه يقول خطأ أو إرر، افعل هكذا أو سوي هيتشي، حتى حين لا يوجد ما هو خاطئ. والشخص المصاب أكو بيهم كثير من يومهم يعرفون أن وسواسه غير منطقي، لكن للأسف المعرفة العقلية لا توقف الشعور، شعور الوسواس القهري، لأن الشعور يأتي من منطقة أعمق من المنطق، وهذه صعوبة ومصيبة الوسواس القهري. خليني ناخذ هسه مناطق أخرى من الوسواس القهري في هذا التقرير ونرجع لكم.
1: أحد أكثر ما يفاجئ الناس في الوسواس القهري أن البحث عن الطمأنينة يغذيه لا يعالجه. حين يسأل الشخص المصاب هل أغلقت الباب ويجاب بنعم أغلقته، يشعر بارتياح لحظي، لكن الدماغ تعلم الآن إن الطمأنينة الخارجية ضرورية فيطلبها مجددا بعد ساعة وتتضاعف الحاجة. هذا يضع العائلة في موقف صعب جدا حين يحاول أحباء المصاب مساعدته بالطمأنينة المتكررة، يعمقون المشكلة دون أن يعرفوا. وهذا ما يفسر أحد أساسيات علاج الوسواس القهري منع الاستجابة، تعلم تحمل القلق دون تنفيذ الفعل القهري، وهو أصعب مما يبدو لأنه يطلب تحمل ألم حقيقي في الوقت الحاضر إيمانا بتخفيف مستقبلي. الفلسفة لم تسم الوسواس القهري، لكنها تكلمت عن الحالة التي ينتجها. الشخص المصاب بالوسواس القهري عقله يواجه ماذا لو لا نهاية له، وكل إجابة تفتح ماذا لو جديدا، واليقين الكامل الذي يبحث عنه مستحيل بطبيعة الأشياء، وهذه الاستحالة هي جوهر العذاب. الوسواس القهري اضطراب قابل للعلاج الفعال، لكن علاجه مختلف عن معظم الاضطرابات النفسية. العلاج الأكثر فاعلية موثقا علميا هو العلاج المعرفي السلوكي بالتعرض ومنع الاستجابة. بدل تجنب ما يخيف، يتعرض المريض بشكل تدريجي لمحفزات القلق دون تنفيذ الفعل القهري. الدماغ سيتعلم تدريجيا أن القلق لا يستدعي الفعل، وأن الفعل ليس ضروريا للبقاء. هذا مؤلم في البداية وفعال على المدى البعيد. الأدوية، خاصة مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين، تساعد كثيرين وتعزز فاعلية العلاج النفسي. أما ما لا يعمل فهو ما يبدو بديهيا: محاربة الأفكار والمقاومة والجدال معها، لأن يعني الانتباه للفكرة الوسواسية والمحاولة لدحضها يعطيها أهمية أكبر ويقويها. الدكتور شوارتز طور ما يسميه إعادة التسمية. حين تأتي الفكرة الوسواسية يسميها الشخص باسمها: هذا وسواسي يتكلم، ليس أنا. هذا الفصل البسيط بين الفكرة والهوية يبدأ في كسر قوة الوسواس. في السياق العربي، الوسواس يحمل وصمة مضاعفة. في الوسواس الديني تحديدا، يفسر الوسواس أحيانا على أنه ابتلاء شيطاني أو ضعف إيمان، فيتجنب المصاب طلب المساعدة المتخصصة ويسعى للحل من مصادر دينية التي قد تساعد نفسيا لكنها لا تعالج الاضطراب البيولوجي. النتيجة، مصابون يعيشون سنوات في معاناة دون تشخيص. يعرفون أن شيئا ما غلط، لكنهم لا يعرفون اسمه ولا يجرؤون على طلب المساعدة.
0: أصدقائي، المجتمع العراقي مجتمع عاش عقود كثيرة من الضغط المتراكم، حروب، صدمات، حالة من عدم الاستقرار. هاي البيئة حقيقة هي بيئة مثالية وتشكل فد أرض خصبة لظهور اضطرابات القلق، اضطرابات النفسية، بالأخص الوسواس القهري. لكن الأخطر من هذا، يعني الأخطر من واقع العراق أو ماضي العراق اللي كله حروب وطلايب ومشاكل، هو غياب الوعي. ماكو وعي، يعني المريض ما يدري بروحه، ماكو تشخيص. معظم المصابين بالعراق ما يعرفون انهم عندهم وسواس قهري، ما يعرفون انه المشاعر او الافكار او التصرفات والسلوكيات اللي جاي يمارسوها الها اسم والها علاج. هم تلقاهم يعتقدون انهم لو ضعيفي الشخصية، لو عنده مثلا واحد يفكر انه هو اصلا كثير التفكير، او مثلا بيمس لا سامح الله، وبالتالي يخفي معاناته حتى عن أقرب الناس له. كل ناس يعني ما يتكلمون حتى ويا زوجاتهم بهاي المسألة، وهي مسألة شوي مؤلمة حقيقة. إذن الخلاصة، الوسواس القهري هو اضطراب حقيقي، ويعاني به تقريبا 3% من البشر، يعني مئات الآلاف من العراقيين. بالتالي أشد ما يؤلم به هو الأفكار المزعجة، وأن تقضي وقت طويل أنت تسوي شغلات أنت هي ما بيها فايدة وما بيها قيمة إنسانية تضيف إلى حياتك. لكن الحقائق العلمية، إحنا علينا أن لا نلومهم، لا نقسي عليهم. العلم يقول أن الأفكار الوسواسية

الشخصية هي مو اختيار وهي مو دليل على الشخصية، شخصية قوية وشخصية ضعيفة، هو عرض اضطراب بيولوجي. مثل ما واحد عنده ضغط الدم، اكو واحد عنده مرض ضغط دم تلومه تقول له انت ليش عندك ضغط دم، هذا حكي واضح. فبالتالي لا يلام من يعاني من OCD او من الافكار الوسواسية على افكاره، يكون انت دائما تساعده. وقلنا ان الخطوة الاولى ان تسمي الحالة، لان اللي ما يسمي الحالة يبقى عايش بالجهل، عايش بالظلمة. موجودة، لا بأس ان واحد يراجع الأطباء اللي عندنا بالبصرة، أطباء رائعين وشخصياتهم جميلة جيدة ويقدرون يساعدوك. أي واحد يعاني، أي واحد مر عليه أعراض من اللي قلناها بالحلقة، لا يسكت على نفسه وخلي يروح ويراجع، وبالتأكيد راح يصير وضعه أحسن أنا متأكد. ويتذكرني راح ويتذكر مجاز، وإن شاء الله الكل بخير وأمن وصحة، لأن الصحة ترى صحة نفسية وصحة بدنية، مو بس صحة بدنية.

حياكم الله حبتي أصدقائي من جديد في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نيسار. أصدقائي، هولندا الدولة الأوروبية ثلث مساحتها تحت مستوى سطح البحر. من ناحية تاريخية، ملايين الهولنديين يعيشون على أرض كان من المفترض أن تكون قاع بحر. كل يوم يمر يعيشون في حالة من السباق الهادئ مع المياه اللي تريد أن تأخذ ولو مليمات من مساحة بلدهم. بلد هو والمي، يعني المي ممكن يجي له يوم ممكن يأخذ جزء من مساحة البلد. مع ذلك اليوم هولندا هي ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. دولة مساحتها ما تتجاوز مساحة محافظة عراقية تطعم جزء كبير من أوروبا. شلون؟ حقيقة الجواب مو لأنه بس مناخهم زين أو تربتهم زينة وصار الكلام جاهز، ما هو شايف مناخهم، تشايف المطر اللي عندهم. الفرق أيضا في طريقة التفكير. في قرار اتخذته الحكومات الهولندية قبل عقود أنه إحنا ما رح ننتظر المشكلة تقع، رح نستقبلها ورح نصنع الحلول للأزمة قبل أن تصل الأزمة. في علم الإبداع والابتكار أكو مفهوم يبدو معاكس للبديه، القيود تنتج الإبداع، والقيود تنتج الإبداع أحيانا أكثر من الحرية المطلقة. أكو باحثة اسمها ستوكس عندها كتاب رائع اسمه القيود والإبداع، هذا درست به أجزاء من سيرة بيكاسو وموزارت وبعض من أعظم المبدعين حول العالم، وشافت أن أعمالهم الأكثر ابتكارا جاءت لمن كانوا يواجهون في حياتهم قيودا ومشكلات، قيد مادي، قيد فني، اجتماعي، تقني، بيئي، يدفعهم إلى مسار ما كان يسلكوه لو كانوا وحدهم. هولندا عاشت هذا الشيء بشكل حرفي، لأن هولندا عندها ندرة الأرض القابلة للزراعة حالة حال العراق، وندرة الأرض القابلة للزراعة مكان ما تدفعهم لليأس دفعتهم إلى ما سمي بالزراعة العمودية، الزراعة الرأسية. بس هاي لا، هم عندهم مشكلة بالمياه النظيفة، ما أدري صدق أو لا تصدق، فهذا دفعتهم إلى إعادة التدوير وصنع ونظيف.

هذا صار لنا 25 سنة. قبل كنا نقول الحصار الحصار الحصار، طلع شماعة. احنا ما عندنا إرادة انه نتعلم، نتطور، نغير، نتحسن. العالم كله جاي يسوي زراعة بالتقطير وزراعة باستخدام، يعني تصدقون اكو معلومة صغيرة، هولندا اختصرت 90% من المياه التي كانت تصرفها على الزراعة وقامت تنتج ب10% نفس الكمية اللي كانت تنتج ب90%. بس هاي المعلومة تخلينا نصفن احنا وين والدنيا وين.

بعدين مسألة التفكير والتحضير للأزمة قبل يعني وقوعها. احنا عندنا هيجل قال مرة انه الفكر يأتي دائما بعد الحدث او بعد الواقعة. تقريبا الفهم يأتي دائما بعد الحدث. هالشكل اتذكر هولندا قلبت هاي المعادلة، يعني سوت التحضير للأزمة والتفكير للأزمة قبل الأزمة، قبل الحدث، قبل الواقعة. وعدهم حادثة صارت سنة 1953 لما اجتاح فيضان كارثي هولندا وأغرق 148 ألف هكتار وقتل 1835 شخص. ردة فعل الهولنديين كانت إعادة تفكير كاملة في علاقتهم مع الماء، وسووا مشروع سموه مشروع الدلتا، منظومة من السدود والحواجز والقنوات بقوا سنين عقود يبنوها حتى يمنعون مشكلة قد تقع في المستقبل. قلك خاف تتكرر هاي الفيضان، أنا من هسه أستقبله. هذا الشغل أخوان. اليوم الهولنديين يعملون على تصاميم لمدن طافية على الماء تتكيف مع ارتفاع مستوى البحر، ويقولون انه احنا سنة 2100 راح نخطط نحل المشكلة وننهيها تماما. يعني من نال 70 سنة يشتغلون الشيء راح يشوفونه بعد 70 سنة. ولهذا المسؤول الذكي، المحافظ الذكي، الوزير الذكي، انا كن من هسه اشتغل على حل أزمة السكن. عندي أراضي، عندي شول، عندي مساحات كون أتحرك عليها، كون من هسه أنظمها، أرتبها، أسوي لها مي، أسوي لها مجاري، أسوي لها تبليط، أوزع، أبني نظام عمودي، أحل مشكلة النظام الأفقي. إلى متى نبقى النظام أفقي؟ تخطيط المسبق هو اللي الفارق اللي يخليك أنت الأزمة هي تقودك، لو أنت تقود الأزمة وترندجها وترتبها بطريقة ما تأذيك. وطبعا دور العلم، دور الجامعات، دائما هنا مجاز تشوفون نحفر بأهمية العلم. جامعة هولندية صايرة بالريف، مو اللي يحطوها بالولاية، شايفين جامعاتنا الأهلية بنص الولاية، كون يخلي الجامعة بنص المنطقة السكنية مالته حتى يأذي العالم، ويا ريت له بيها فايدة، يا ريت له تقدم أبحاث. جامعة هولندية فاجينينغن، هذه في الريف، هذه الجامعة بالريف الهولندي، سوت منظومة متكاملة. باحثين هاي الجامعة يدرسون مشاكل الزراعة ويعملون مع شركات تحول أبحاث هاي الجامعة إلى منتجات وتصل إلى أسواق عالمية وتجيب عائد للبلاد. جامعة تجيب عائد للبلاد، مو بس تأخذ فلوس مال تسجيل طلاب، وهذا العائد

يمولون به الأبحاث الجديدة، فبالتالي تكون دوامة إنتاج وفائدة وأموال. هاي الناس إيش تشتغل؟ مو جيب 4 ملايين وأسويك مهندس، جيب 4 ملايين وأسويك مهندس، هسه تشمر عصايتك أنت قلمك هذا تشمر يطيح على مهندس. بحيث قاموا يحطوهم شعبة الأرشيف، والله العظيم مهندسين بشعبة الأرشيف، شنو رأيكم؟ ونحكي يزعلون، يقول لك دعوة هالقسوة، احنا غرقانين، احنا نشتغل عكس العالم، كل شيء بالعراق يشتغل عكس العالم، ومتعجبين شلون الدولة تنهار وما عندها فلوس وحايرة بالرواتب، متعجبين، ايش عجب؟

0: وبما أنه إحنا شيء بالشيء يذكر ماخذين إحنا هولندا، فإحنا نعرف أن هولندا حقيقة هي البلد المصدر الأول للنباتات الظلية والورود، صح لو لا؟ شقد الصادرات مالتها؟ شقد تتوقعون؟ 8 مليار يورو سنويا من الورد، من النباتات الظلية، وهي المصدر الأول للزهور في العالم، رغم أنه مناخها ما يساعد على الزراعة الزهرية الطبيعية، كله صناعي، كله باستخدام هذه البلاستيك، أكواخ البلاستيك وغيرها. لأنه العلم تدخل وجامعات طورت تقنيات الإضاءة الاصطناعية والتحكم بالمناخ وما يعرف بالتربة البديلة، والصناعة حولت هذا العلم إلى منتج يباع. منتج يباع. شنو المشكلة؟ إحنا ليش إحنا ما نقدر نفلح بصناعة واحدة من الصناعات؟ ماذا يحدث لما تنفصل الجامعة عن اقتصادها، تنفصل عن مشكلاتها المجتمعية؟ راح تنتج خريجين ما عندهم وظائف، وتنتج أبحاث يملون بها الرفوف ويسوون بها شهادات ماجستير حتى يصعدون رواتبهم، وما تحرك مصنع واحد. معرفة بلا تطبيق يعني، باختصار. هاي مثل ما واحد، شلون واحد عنده خارطة كبيرة حلوة ملونة بس ما عنده شيء يتحرك به، لا سيارة لا ماطور لا بايسكل، شو يقدر يسوي بالخريطة؟ ولهذا شوف انت مثلا مهندسين زراعيين عندنا، مهندس زراعي يتخرج تقدير ممتاز جيد جدا جيد، يقعد ببيته لأن ماكو رابط بين اللي تعلمه وبين حاجة السوق. المنظومة التسويقية، منظومة المجتمع، منظومة بيئة العمل ما صممت حتى تحول معرفة الجامعية إلى إنتاج. ولهذا تشوف أنت مثلا العراق عنده وفرة كبيرة بالموارد لكن حالته بائسة، وهاي ممكن واحد يرجع بها هاي الظاهرة إلى أوتي الإيطالي الاقتصادي الكبير سنة 1993 اللي أطلق مصطلح لعنة الموارد، إنه قال إنه أكو دول غنية بالموارد الطبيعية، بها نفط بها معادن بها ثروات باطنية تميل إلى تحقيق نمو اقتصادي أضعف على المدى البعيد من الدول الفقيرة بالموارد. ليش؟ لأن الوفرة تقلل الحاجة إلى التفكير، النفط ووفرة المعادن وفرة الثروات تقلل الحاجة إلى الابتكار، الفلوس جاي تطلع من القاع، شكو داعي بعد شغل عقلي؟ تلاحظون شلون؟ خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن هاي الإشكالية، إشكالية المستقبل، صناعة المستقبل وصناعة الحلول للأزمات قبل وقوعها.
1: رغم أن مساحة هولندا أصغر من الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 270 مرة، ورغم مناخها البارد فإنها نجحت بفضل التكنولوجيا والتخطيط في أن تصبح ثاني أكبر مصدر للغذاء في العالم من حيث القيمة بعد أمريكا. تبنت هولندا توجهاً وطنياً نحو الزراعة المستدامة تحت شعار ضعف كمية الغذاء باستخدام نصف الموارد، ومنذ أن أطلقت استراتيجياتها تضافرت جهود الجميع، فنجحوا مثلاً في خفض استخدام المياه بنسبة بلغت 90% منذ عام 2000 مع المحافظة على إنتاجية مرتفعة. وتمكنت عائلة دويفستن العريقة من زراعة الطماطم في بيئة يتحكم في مناخها، حيث لا تنمو النباتات في التربة وإنما في ألياف مصنوعة من مواد طبيعية، فاختارتها لجنة دولية من خبراء البستنة عام 2015 كأكثر مزارعي الطماطم ابتكاراً في العالم، وصار لدى المزرعة اكتفاء شبه ذاتي، فهي تنتج تقريبا كل احتياجاتها من الطاقة والأسمدة وحتى بعض مواد التغليف، إذ تعيد تدوير النباتات القديمة لصناعة الصناديق التعبئة بحسب مقال منشور في مجلة National Geographic. الهولنديون يستخدمون بدائل طبيعية للمبيدات الكيميائية، منها حشرات وكائنات دقيقة تفترس الآفات الزراعية، وتقف خلف كثير من هذه الابتكارات جامعة ومركز أبحاث فخنينغن جنوب شرق أمستردام التي أصبحت أشبه بمختبر عالمي للزراعة. ومن عجائب ما توصلت إليه الشركات الهولندية أن بذرة طماطم واحدة يقل سعرها عن نصف دولار يمكن أن تنتج نحو 150 رطلاً من الطماطم. ولذلك لا نستغرب حين نقرأ أن أكثر من ثلث التجارة العالمية في بذور الخضروات يأتي من هولندا، ولم يحتفظ الهولنديون بهذه المعرفة لأنفسهم، فقد شاركت الجامعة في أكثر من 1000 مشروع في نحو 140 دولة لنقل تقنيات الزراعة وتحسين الأمن الغذائي. لم تعد هولندا بلد الزهور فحسب، لقد أصبحت مختبراً لما قد تبدو عليه زراعة المستقبل ومدرسة للعالم، وتذكرنا تجربتها بأن الدول تتقدم بحسن الاستثمار والتخطيط واستشراف تحديات المستقبل قبل أن تتحول إلى أزمات يصعب تداركها.
0: إذن أخواني، إحنا اللي نرجع للأصول، لميز الإنسان عن سائر الكائنات قدرته على التفكير، قدرته بالتالي على التخطيط للمستقبل، فبالتالي يقدر يتنبأ بمشكلاته، يروح يبني أشياء ويحضر الأشياء هو ما يحتاجها هسه لكن يحتاجها باكر. المجتمع والدولة والحكومة اللي تفكر بمشكلة راح تصير بعد 20 سنة، هاي تتعامل مع الزمن بوصفه استثمارا وبوصفه أصول يجري التعامل معها، مو أعباء يعني. أما الدولة التي ما تتحرك إخواني إلا لما تصير الأزمة، لا، هذا الزمن بالنسبة عندها نوع من الضغوطات المتكررة والمزمنة، مو نوع من الفرص المتاحة اللي تنتظر اللي يستثمرها. ولهذا إحنا هاي شنو حلها؟ حلها بسيط، الحوكمة. بس إحنا الحوكمة نسمعها ككلام ما نطبق، إنه يصير عندنا قدرة على أن نحمي قرار بعيد المدى من ضغوطات الحاضر. وأكو ناس هسه تقول لك أبا أنا أريد أبني أو أريد أحدل هاي القاع وحضر لها مجاري وما، يقول لك أبا ستدحل لنا هاي قضية الكهرباء الملحة، قضية المي الملحة. نعم صحيح، بس هذا أيضا شغل للمستقبل، يحل جزء من مشكلة ستقع أول وتالي. يعني أنا سكان البصرة في زيادة، لازم من هسه أشتغل على مدارس جديدة، محطات تحلية جديدة، محطات توليد كهربائي جديدة. مو انه انا بس فقط هذا الصيف افكر شلون اخلص من هذا الصيف واسدسد حلوق الناس ما يطلعون علي مظاهرة. هذا تفكير طوارئ، ما ينتج مجتمعات تنتهي من ازماتها بالتخطيط وبالعلم وبالتقنية. اذا احبتي اصدقائي، الوقت ادركنا، ارجو في النهاية ان اكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وان تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: الموت وحيدا، الوجه القاسي للعزلة الحديثة. ثلاثة أيام مرت من دون أن يسمع أحد عن فينسنت باستوري في شقته في برونكس. كان الممثل الأمريكي الذي عرفه الملايين باسم بيج بوسي في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيدا. لم يكن باستوري رجلا مجهولا اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجها مألوفا لملايين المشاهدين وممثلا ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم. ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه يتساءلون عن غيابه. كان الرجل الذي عرفه الملايين رحل من دون أن يكون إلى جواره أحد. ربما تبدو قصة باستوري استثناء مؤلما، لكنها في الحقيقة تفتح الباب على واقع أوسع وأكثر قسوة. أناس يعيشون ويموتون وحدهم ولا يكتشف غيابهم إلا بعدما يصبح الصمت طويلا إلى درجة لا يمكن تجاهلها. مارلين مونرو التي كانت صورتها تملأ الشاشات والمجلات انتهت حياتها في منزلها وسط علاقات مضطربة وشعور عميق بالعزلة، لتظل وفاتها واحدة من أكثر النهايات وحدة وإثارة للأسئلة في تاريخ هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيدا على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتا بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيدا، فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيدا من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن أحد نجوم هوليوود الكبار الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيدا من وهج الشهرة ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبيني هام أحد أشهر الكوميديين البريطانيين اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيدا من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفا في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطا بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالا أكثر تعقيدا. هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة. فهناك من عاش عزلة اجتماعية، ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطاً بالناس، لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقاً. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة. قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيدا بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيدا، فالوحدة أكثر تعقيدا من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة، وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب لكنه يعيش بعيدا منهم عاطفيا، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقا أو أن يلاحظ تغيرا صغيرا في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطا طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل، ليست كل عزلة مأساوية. بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهوراً إلى حد أن صورته لا تغيب عن العالم، بينما تظل حياته الخاصة خالية من العلاقات الإنسانية المستقرة. لهذا فالسؤال ليس فقط هل يعيش الإنسان وحده، بل هل هناك شخص سيلاحظ غيابه؟ قد يموت شخص يعيش بمفرده ويكتشف موته بعد ساعات لأن هناك من يتصل به كل صباح، وقد يموت آخر داخل منزل مزدحم ولا ينتبه أحد إلى غيابه إلا بعد أيام. فليس كل من مات وحيدا كان يعيش وحيدا، وليس كل من يعيش محاطا بالناس بعيدا من الوحدة.

قد تبدو الشهرة نقيض الوحدة تماما، فالمشهور محاط بالمعجبين وتلاحقه الرسائل ويعرفه أناس لم يلتقوا بهم يوما. لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سبباً في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيداً من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصاً واحداً يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة: كيف حالك؟ حين يموت شخص وحيد

وفي دراسة طويلة الأمد نشرتها مجلة إساءة معاملة المسنين وإهمالهم، شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً، ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين، مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة. وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة، يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم، وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها، أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص ملحوظاً، لكن الوحدة ليست دائماً فشلاً اجتماعياً. وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ. وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة. وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم من وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيداً طوال حياته، وقد يموت آخر محاطاً بعائلته بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيداً أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق وهماً بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيداً. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحياناً أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة؟ فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد أم لم يكن، فالألم الذي كان يمكن أن يشعر به الإنسان في وحدته ينتهي معه. الموت نفسه لا يعرف الوحدة، ولا يعرف من جلس إلى جوار صاحبه في اللحظة الأخيرة، لكن ما يستحق أن نتوقف عنده هو ما جاء قبل تلك اللحظة، الأيام والسنوات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان وهو يبتعد تدريجاً عن الآخرين، حتى يصبح غيابه أمراً لا يثير سؤالاً. وربما لهذا لا تتعلق القضية بالمشاهير وحدهم، بل تتمثل في ذلك السؤال البسيط الذي يكشف أحياناً عن حجم علاقتنا بالآخرين: من سيلاحظ غيابنا؟ من سينتبه لأننا لم نفتح الباب، ولم نرد على الهاتف، ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه؟ قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور، ولا إلى عشرات الأصدقاء، ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة، ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئاً ما ليس على ما يرام، ويسأل ببساطة: أين أنت؟

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

المرأة العربية الأكثر تزديداً لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر، وعلى الرغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ضللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالاً للحروب أو إذكاءً للصراعات، بل في تزديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكيا ونظريا، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن، وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواءً على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخ مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد، ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الأقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئيا إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم من تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة الثامنة إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالبا تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبيا وفقا للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحيانا الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.

نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طبعا لسان الآية لسان عام، يعني ممكن إبدال العبارة بأنه ما من كائن حي إلا ورزقه على الله. هنا تثار عدة تساؤلات: السؤال الأول ما هو الرزق؟ والسؤال الثاني صيغة الآية الكريمة على الله، يعني كان ممكن أن تكون الآية الكريمة تأتي بصيغة أخرى، مثلا كان تقول الآية إلا ويرزقها الله مثلا، أو إلا وييسر لها رزقها، لكن على الله، يعني هي صيغة بها لون من الفرض. يعني هالتعبير هذا ما هو يعني مدلوله شنو؟ مفاده شنو؟ اولا الرزق هو ما يتمكن معه الحي من الانتفاع به، يعني اصح التعابير بالرزق هو الشيء اللي نقدر ننتفع به، يعني اللي الله عز وجل يمكننا من الانتفاع به، لأن مو كل شيء يحصل عندنا هو رزق. قد بعض الناس يشتبه يتصور أن كل شيء يحصل على من رزقك، لا مو هالشكل. أحيانا الإنسان يحصل على شيء ولا يعتبر من رزقك، مثليش؟ يعني مثلا أفرضني أنا إنسان أكدح وأشقى وأتعب وأحصل على أموال، لكن هل هذه الأموال التي حصلت عليها هي من رزقي؟ لا، مو دائما من رزقي، لأن بعضهم يتعب وما ينتفع بأمواله، بعضهم ما ينتفع بأموال أبدا، يدخر الأموال ويأخذ الأموال يخزنها ولا ينتفع بها أبدا. كثير من الناس يتعب ويشقى ويخزن الأموال ويكون خازنا لغيره، تبقى الأموال عنده مدخرة إلى أن يموت يشيلها يعطيها إلى غيره، هو ما يستفيد بها أبدا، ما تعتبرها من رزقه إطلاقا. أحيانا لا، الإنسان يعمل ويحصل على الشيء ويريد ينتفع به، ما عنده مانع نفسي يحاول أن ينتفع به، ولكنه أكو عنده مانع جسدي من الانتفاع به. مثلا أنا أريد أن ألبس أو أريد أن أكل، لكن عندي ما يمنع من الأكل، مريض وما أقدر أكل، إيش أشتري؟ يعني قد أمر على السلعة، عاين السلعة وما أستطيع أن أكل منها شيء، ما أقدر أتناول منها شيء لأنه ما عندي عافية تساعدني على التناول من هذا. المفترض في مثل هالحالة أن الله عز وجل إذا مكنني من الأموال إلى جانبها يمكنني من الانتفاع بهذه الأموال، يعني يضع عندي قابلية الانتفاع بها حتى يمكن أن يكون هذا من رزقي. فمو كل شيء يحصل عليه الإنسان يمكن أن يعتبر من رزقه. لا يتصور البعض أن مجرد حصول الإنسان على شيء هو يعتبر من رزقه. ولذلك التفت للقرآن الكريم في تعبيراته يتناول هذا الموضوع بدقة. كيف؟ القرآن الكريم عندما يقول ومما رزقناهم ينفقون، يعني ومما مكناهم من الانتفاع به، يعني مو من كل ما حصل بأيديهم، لا، أحيانا أكو شيء يحصل بأيديهم بس ما يتمكنون من الانتفاع به، عنده أموال وما يقدر يمد إيده
ينفق من تلك الاموال او يعطي من تلك الاموال فيستطيع. بينما تجد بعض الناس لا بالعكس يمكن من الانتفاع حتى باللقمة اللي غالبا يخصصها الى نفسه، يعني اللي ينبغي ان يسد بها حاجته ثم على ذلك يؤثر بها غيره، يعني يرزق نفسا معطاءه. اذا الله عز وجل رزقه في نفس يعني مكن من الانتفاع بما حصل بين يديه. مثلا عبد الله بن عباس حبر الامة رضوان الله عليه يوم من الايام يمشي، هو في ايام الاخيرة كف بصره، في ايام الاخيرة الرجل اصبح ما يرى ما يبصر، وكان عبد الله بن عباس معروف بالجود ومعروف بالعطاء، يعني لا يبقى عنده شيء. عند غلام يتوكع على ذلك الغلام، واقبل اليه رجل لقيه في عرض الطريق سلم عليه، قال له يا ابن عم رسول الله لقد ولد لي مولود. قال بارك الله لك في المولود. قال وقد سميته باسمك تيمنا ولكن امه ماتت بالولادة. قال هنأك الله بالعطية واجرك على الرزية. قال له انا بحاجة الى جارية تحضنه وما عندي شيء، نفق ما عندي. فالتفت الى غلامه قال كم بقي عندنا من نفقتنا، مصرفنا السنوي شعدنا منه. قال والله ما عندنا منه الا 100 دينار. قال ادفعها اليه. ثم رفع يده عن منكب الغلام، قال انت هبة ايضا مني له. ثم التفت قال لقد جئتنا وفي المال قلة وفي العيش يبس، ولو جئتنا في وقت غير هذا لكان عطاؤنا غير هذا، فاعذرنا على فيها. هذا يعني مو معناه جاد بالغلام، لا جاد بعينيه، لان هذا الغلام كان يمثل عينيه، يعني كان يقوده، هذا كان يدي ضربة مثل ما نقول. فلما يتخلى عن غلام يدله على طريقه يعني تخلى عن عينيه، تخلى عن نفقة في بيته، وكان الرجل بها الدرجة هو من العطاء. وقد تستغرب يعني استطرادا ما طول مرينا في الموضوع، قد يستغرب واحد يقول عبد الله بن عباس اذا كان هكذا شلون يرمى بانه سرق من بيت المال واخذ الجواري وقام يتفكه بجواري مكة مولدات مكة، وشنو الكتاب اللي انكتب الى من الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يوبخه. اكد لك القضية كلها موضوعة ترى، يعني ابدا لا نصيب لها من الصحة، لان عبد الله بن عباس اولا اكبر من هذا. عبد الله بن عباس الرجل ما كان عنده عطاء يبقى عنده، اموال اللي تصل الى يتصدق بها. بعدين عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحامل القرآن، وعبد الله بن عباس تلميذ الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، وعبد الله بن عباس الى لحظات الاخيرة هو موضع رضا اهل البيت، وما ممكن عبد الله بن عباس يصدر منه ذاك الجواب. انت ما تتوقع من عبد الله بن عباس اللي لما يصعد الحسن والحسين سلام الله عليهما يمسك لهما بالركاب، يمسك ركابهم يقول لواحد انت عمهما وانت بهالدرجة من السن وترجمان القرآن وحبر القرآن، يقول له هكذا امرنا ان نفعل باهل بيت نبينا. زين الرجل كان بهاللون من الادب، ما ممكن تصدر منه عبارة نابية. يكتب الى امير المؤمنين انك لو تظل بالمدينة تأكل من حشرتها افضلك من ان تلوث ايدك بدماء المسلمين مثلا كما يروى عنه. القصة ارادوا اسقاط عبد الله بن عباس، الحقيقة العملية كلها استهدفت اسقاط عبد الله بن عباس، لان عبد الله بن عباس يحفظ في مدح علي بن ابي طالب من الروايات ما يلزم الخصم، فلذلك ارادوا اسقاطه الرجل حتى تسقط رواياته تبعا له. ترى له الغرض مو اكثر، يعني جملة من الامور اللي عبد الله بن عباس يرويها وجملة من الاراء في التفسير اللي يرويها ذات العلاقة باهل البيت هذه موقوفة على وثاقة عبد الله بن عباس. إذا إجوا عبد الله بن عباس وفندوا آراءه وفندوا وثاقته، نعم، وعبروا عنه بأنه سارق، أثبتوا بأنه سارق،
معنى ذلك انه انتهى امره، سقطت منزلته. الموضوع اذا استهدف عبد الله بن عباس لهالهدف، والا عبد الله بن عباس اجل من ان يمد يده الى بيت مال المسلمين، وما كان اكو حاجه عبد الله بن عباس بين امرين، اما ان ياخذ للامور المشروعه او للامور غير المشروعه. للامور المشروعه اكو عنده طريق شرعي ان يمد يده الى بيت المال فياخذ، لا سيما وعبد الله بن عباس ترجمان القران وحبر الامه ويملك الرؤيه الصحيحه وينتهي الى الدليل الصحيح فيما يتصرف به. فعبد الله بن عباس مو فرد انسان يحتاج الى واحد يعلم التكليف الشرعي، بيوسع الى الامور العامه يمد يده الى بيت المال وياخذ ما يريد. اما للامور الخاصه عبد الله بن عباس عند ثروة من ابوه، عن عباس كان تاجر، عباس بن عبد المطلب كان تاجر وكان ثري، وعبد الله بن عباس كان في غنى بعطاء وما يحتاج لامور الخاصة الا ما يكفيه، وما يظن عليه امير المؤمنين سلام الله عليه بامور الخاصة، يعني ما يلجأ الى ان يمد يده ويشرك. لكن انت لما تطلع على ما يكتبه التاريخ عن احبائي اهل البيت ما تستغرب هالاسلوب او هاللهجة، تلقى التاريخ دائما متتبع لهؤلاء، وبالذات عبد الله بن عباس مثلا ونظائر عبد الله بن عباس لإسقاط منزلتهم في النفوس. على العموم أعود لصلب الموضوع، أكو واحد يرزق نفس سمحة، هذا تقدر تسميه منتفع برزقه، وأكو واحد لا ما منتفع برزقه أبدا، تدخل إليه الأموال، الأموال موجودة عنده لكن ما نقدر نحسبها من رزقه. ليش؟ لان ما يتمكن من الانتفاع بها، اما لعارض بدني او لعارض نفسي. عارض نفسي يتصور ان اذا انفق راح يتحول الى فقر فقير فيمسك، زين، خشية الانفاق، ويظل يلم الى ان يشيلها ويعطيها لغيره فيكون الوزر عليه والمهنئ لغيره. هذا نمط، ونمط لا ولا عند عارض جسدي يريد ينتفع بالاموال لكن عند مرض فما ينتفع بالاموال. اذا الرزق شنو؟ ما يتمكن معه الحي من الانتفاع به، هاي واحدة. ثانيا نرجع الى اسلوب الآية الكريمة، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. طبيعي، هذا واضح، لان الله عز وجل لما يخلق الانسان او يخلق الحيوان ويفتح له فم، يعني هو سبب وجوده، هو الذي اوجده، هو الذي انشأه من العدم الى الوجود، هو الذي كونه. طبيعي لما يكون يكون يتكفل برزقه، واذا كون وما هيأ لرزقه معناه عبث، والله منزه عن العبث. ممكن العملية توصم لغير العبث، اذا كان الباري عز وجل يفتح للانسان فم ويخلق له معدة لأكل الطعام وما يعطي طعام، ما يوفر لقوت بالارض، معناه عملية عبث، والله منزه عن العبث. ممكن، والله عز وجل يقول وما من شيء أو من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما ممكن أكو شيء بالوجود يكون موضع حاجة والله لا يفيض عليه من عطائه، مستحيل، لأن الله المعطي، وإنما توجد الحاجة توجد الإفاضة مع الشروط طبعا. إذا القرآن الكريم لما يقول إلا على الله رزقها، الآية الكريمة تشعرنا بأن الله عز وجل لما يخلق الكائن الحي يوفر له طعامه. هنا يجي السؤال، إذا وين هذا الطعام؟ يسألون بعض الناس، وين الطعام؟ شو أكو بعض الناس إذا عينه تشوف هيكل عظمي من الجوع، ما عندما يسد به جوعه. اكو بعض الشعوب الان تموت من الجوع، وبعض الناس تموت من التخمة. وين اذا الطعام؟ وين؟ اين ذهب؟ لما نقول على الله رزقها، طيب هذا اللي يموت بالجوع وين رزقه؟ من اللي اخذه؟ طبعا اخذه اخوه الانسان، سرقه الانسان الاخر، والا الله عز وجل ما خلق الارض اكو بها نقص بالاقوال. مو النظرية الرأسمالية لما تيجي للمشكلة الاقتصادية، طبعا النظرية الرأسمالية تقول ان المشكلة الاقتصادية ناتجة من كثرة الناس وقلة السلع وقلة الخدمات. يعني مثلا ناس هواية لكن مو كل واحد اذا تمرض يلقى له سرير بالمستشفى،
20 واحد مثلا مرضى سرير اكو واحد بالمستشفى، طبعا راح ينشا تزاحم عليه وتحدث المشكله الاقتصاديه. المشكله الاقتصاديه مثلا واحد افرض اكو عندنا 1000 ثوب وعندنا 10,000 انسان يحتاجون الى ثياب، فينشا التزاحم على الثوب. المشكله الاقتصاديه ناتجه منا. هي الحقيقه مو هالشكل ابدا، بالعكس. لان قلت لك الايه صريحه بان الله عز وجل لا يمكن ان يخلق نسمه حيه الا ويضع لها، يخلق لها حاجاتها، يوفر لها حاجاتها، والا تصير عبث، والله منزه عن العبث. اذا حاجاتها وين؟ حاجاتها الاخرين يسرقوها، يجي واحد يسرقها يضعها في غير موضعها. يعني انت قد تلقى لك انسان والله عز وجل كرم الانسان، ولقد كرمنا بني ادم، تلقى انسان يتلوى من المرض يبحث عن دواء فلا يجد، وقد تلقى في بعض البلدان كلب ينفق عليه يوميا عشرات الجنيهات. فهذا المفروض الانسان العزيز على الله المكرم يتجلى بريد لحبة دواء ما يجد، وبعض الكلاب ينفق عليها عشرات نعم من الاموال يوميا حتى توفر لها راحة. هذا شو تسمي دون العبث؟ وهي السرقة بعينها، ان هؤلاء يسرقون مال الانسان ليعطى للحيوان، او يسرقون مال انسان ليعطى لانسان اخر. قد تجد انسان يلتمس الرغيف فلا يجده، وغيره اذا جن عليه الليل يتفنن في صرف الاموال في وسائل اللذة. بطريقة الحال هي سرقة. ولذلك تلاحظ فقهاء المسلمين يعتبرون ان الانسان الجائع مسؤول عنه المسلمون بالتكافل والتضامن، وبالتالي الانسانية مسؤولة عنه، لان المفروض هذا الله عز وجل عندما خلق وضع له رزقه بالارض، اجوا الاخرين سطوا على رزقه شرقوه وحرموه من طعامه. فاذا الآية لسانها لسان ضمان اجتماعي، وما من دابة إلا على الله رزقها، يعني ما ممكن الله يخلق كائن حي ما يوفر له طعام. زين، إذا شلون يأخذه؟ طبعا يأخذه من الناس، يعني احنا ما ننتظر من السماء. واكو بعض الناس عنده تصور خاطئ شوي، عنده صورة خاطئة في ذهنه، ينتظر أن السماء يعني تنزل له طعام. لا، مو السماء تنزل له طعام، لا، على الله رزقها. يعني الله عز وجل عليه ان يخلق تربة صالحة للزراعة، عليه ان يوفر ماء، عليه ان يوفر املاح في داخل التربة صالحة للنبات للانبات، عليه ان ينطي الانسان طاقة وقوة ليعمل، وعلى الانسان ان يعمل، وعلى الانسانية ان تكمل نقصه، لان كل ناقص الله عز وجل وضع عليه ولاية، اما ولاية الابوين او ولاية الاقارب، او بالتالي ولاية الوالي العام. الوالي العام وظيفته ان يسد نقص المولى عليه، النقص سواء كان مادي او كان معنوي هو مسؤول عن سده. فهذا لما يريد عمل ويريد رغيف وما يجد رغيف، مسؤولين عنه من المسؤول عنه؟ بالدرجة الاولى هو مسؤول عن نفسه، ثم ولي من اقاربه، ثم وليه العام الذي يتولى امره. ولهذا يوم من الايام المؤرخين المسلمين يقولون دخل رجل على النبي صلى الله عليه واله قال يا رسول الله، قال بلى، قال يعطني عطائي. النبي امر له بعطائه، العطاء اللي كان يوزع على المسلمين اعطى حال حال المسلمين. قال هل عدل؟ انا لما اعطيتك العطاء هل عدل؟ قال لا والله ما عدلت ولا احسنت. مسلمين وضعوا ايديهم على مقابض سيوفهم وهموا به، قاموا اليه. التفت النبي اليهم قال دعوه، ان لصاحب الحق مقالا. انهم خلوه هذا انسان الى حق، فتركوه يتكلم يعرف رغيفه وين جاء ودي انا، خلي يعرف ان هذا ما يعود الى ما يخصه وين جاء اضعه. انا لا نفهمه، ليش انتم تدون تلجموه؟ كل واحد وضع يدكم على سيفه، ليش منعوا من التكلم، التعبير عن حقه، التعبير عن ارادته، تتركون مجال؟ هكذا يربي الاسلام في نفس الانسان اليقظة، ليعلم ما له وما عليه، ليعرف حقه ويعرف واجباته. ففي واقع الامر
الله عز وجل عندما يخلق نسمة ما ممكن ما يوفر لها طعامها وشرابها وحاجاتها، لكن الناس يعتدي بعضهم على بعض ويسرق بعضهم بعضا. لما تجي للمجتمع تقول له انت مسؤول، انت باعتبارك تجد وغيرك ما يجد، انت مسؤول، يقول لك شنو انا خالقه؟ واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. نحن شنو الله هو اللي يسوي له؟ احنا انا بيش مسؤول عنه؟ وقال له هيشوف الخدعه قال له بيش يطعمه؟ شلون ينزل له بزبيل مثل ما نقول؟ لا، مو الشكل. الله يطعمه عن طريق الناس انفسهم، عن طريق التكافل الاجتماعي. المجتمع مسؤول عن ان يوفر التكافل لافراده. ما ممكن مجتمع يعيش بدون تكافل، لابد من التكافل. رزقها مثلا، لكن لما يقول الا على الله رزقها، يعني لما فتح فمه عليه ان يسد حاجاته، عليه ان يوفر له كل حاجاته النفسية المادية المعنوية. وفعلا هالحاجات الله عز وجل وفرها باجمعها. اولا انسانية الانسان، نبهعوني لهالنقطة، انسانية الانسان ترى مو بمعدته. يعني مثلا احنا تستأثر عندنا بالاهمية الحاجات المادية، يعني اول ما نتصور ان على الله ان يوفر للانسان حاجاته، يعني يعطي مثلا ملابس ويعطي طعام، يوفر له مثلا حاجاته المادية. زين، لا، اكو شيء اهم من حاجاته المادية، لان الانسان الواقع مو انسان بمعدته. الانسان ما صار انسان بمعدته. صحيح المعدة لابد منها، لابد من ملئها، والانسان بدون ملئ المعدة ما يقدر يعيش. الخبز لابد منه، لكن الانسان ما صار انسان بالخبز، لا، صار انسان بعقله، صار انسان بتربيته. يعني تأمل انت الان اللي غير وجه الدنيا واللي غير وجه الوجود كله، ما غيرت المعدة، انما غير المخ، غير التفكير. يعني الان احنا عندما نعيش هالمجتمع، نعيش هذا العصر بانجازاته الضخمة، انما نعيشه ما نعيشه عن طريق المعدة، نعيش عن طريق العطاء الذهني، العطاء الفكري. اذا الانسان انسان قبل كل شيء بعقله وبتربيته. زين، ماذا وفرت له السماء في هذا الميدان؟ طبعا الله عز وجل وفر له العطاء الزاد الذهني الكامل. ايش اعطاه؟ اعطاه القرآن الكريم. القرآن الكريم مأدبة الله في الارض، مصدر حرارة المسلمين. القرآن اكو بيه طريقين للتربية، طريق مباشر وطريق غير مباشر. الطريق المباشر طريق القيم، القرآن مهمته زرع القيم بالنفوس. مثلا القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. يحاول ان يربيني تربية خلقية عالية. يقول لي ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. القرآن الكريم يأمرني بصلة الرحم، يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. القرآن يقول انما المؤمنون اخوة، يسجل لي القيم، يربيني تربية خلقية. في نفس الوقت يربيني تربية غير مباشرة. شلون تربية غير مباشرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يدفعني الى طلب العلم، يربيني، يريد يشعرني، يقول لي لا تخلي نفسك بالوجود انت بس كتلة لحم خالية، لان هاي كتلة اللحم الخالية بعد يومين الذبح بالقبر تتحول الى ديدان، تصير جيفة. لا، خلي هاي كتلة اللحم طعمها بشيء من التربية العالية. انت مو بس دم ولحم، لا، انت فكر قبل ان تكون دم ولحم. تربى، ربي نفسك تربية علمية، لان العلم سوف لا يموت،
وهاي كتلة الدم واللحم اللي عندك بعد يومين تموت وشيلها ذبها بالتراب. اذا هو يربيني عن طريقين، يربيني فيما يختص بالقيام وبالاخلاق، لا رأسا يعطيني تربية مباشرة، لكن فيما يختص بالعلوم ما يعطيني تربية مباشرة. شلون؟ التفت لي النقطة، اكو بعض الجهلاء الوسطاء يقول ليش القرآن ما سوانا كمدفع، ما سوانا صاروخ، ما سوانا طائرة، ما سوانا سيارة؟ مو شغل القرآن هذا، بالعكس القرآن يصنع الإنسان والإنسان يصنع هذه الأمور. نبهتين ورأسا ما يتدخل الإسلام بها التربية، التربية العلمية ما يتدخل بها بصورة مباشرة، يتدخل بها بصورة غير مباشرة. ليش؟ لأن التربية العلمية أمر خاضع للتطور. اليوم شيء الوسيلة وباشر الوسيلة تنمسخ تتحول الى وسيلة اخرى. الدين علي ان يعدني يدفعني للعلم، وانا علي ان اعد نفسي للعلم. الدين ما يتدخل بالجزئيات، يجي يصنع لي آلة سلاح او واسطة نقل او واسطة صعود الى الكواكب، لا، هاي امور كلها من العطاء الذهني. تمام، الدين علي ان يضع لي، الله عز وجل علي ان يضع لي قابلية في ذهني لاستخدام السماوات والارض، وقد وضع لي هذه القابلية، انطاني هالقابلية. اذا التربية او حاجات الانسان التربوية كفلها القرآن الكريم عن طريقين، طريق القيام اجى بصورة مباشرة غرسه بالنفوس، وطريق العلوم تركه بصورة غير مباشرة تبعا للتطور. كلما تطورت الانسانية، نعم، يجي ذاك الوقت الحكم. اوضح لك الفكرة، الاصوليين عندهم قاعدة يقولون الحكم، الحكم الى مرحلة جعل والى مرحلة تنفيذ. مرحلة جعل ومرحلة تنفيذ مثل مثلا القرآن يأمرني بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. يجي هنا الشارع جعل لي الحكم هذا الشرعي. في مرحلة جعل ثبت الحكم الشرعي، كل مسلم، نعم، اذا كان واجد للشروط يجب عليه الصيام. زين، شو وقت ينفذ فعليا؟ هاي كمرحلة جعل. لكن مرحلة التنفيذ، الى ان وجد مسلم عند اهله، مو مسافر وصحيح، مو مريض وما عنده مانع من الموانع، يتنفذ الحكم فعليا، يجب عليه ان يصوم فعلا. نبه لي. اذا نرجع الى موضوع العلم. موضوع العلم متى وجدت الشروط، اوجد لي الله عز وجل الشروط، ذاك الوقت يدفعني دافع الى العلم. يعني الان يطني كقاعدة عامة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة واولي العلم قائما بالقسط. يضع لي جعل للعلم ان العلم هو حياة الامم، ان الامم لا يمكن ان تحيا بدون العلم، ان كل امة لا علماء عندها فهي امة ميتة. زين، هذا كله يضع. وش وقت بعدين؟ بعدين يدفعني تبعا لامكانياتي، يقول لي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عندك امكانيات استثمرها لها الامكانات، الامكانيات. متى ما وجد عندك مادة خام وايد عاملة وفكر مهندس وشروط اخرى متوافرة، اعمل، لانك لا تكفل بقائك على وجه الارض الا بالعمل. اذا التربية اللي هي اول حاجات الانسان، الله عز وجل وفرها للانسان لما خلق الكائن الحي، وفر له وسائل التربية. ومو بس الكائن الحي الانساني العاقل، حتى الكائن الاعجم. انت تصور الان الانسان مسؤول مدنيا عما يمتلكه من الحيوانات. كيف؟ اضرب لك مثلا، افرض انا عندي فرس انتفع بها، هذه الفرس الله ما اهملها عندما خلقها، وضع لها تربية، لكن تربية مو بصورة مباشرة، تربية بصورة غير مباشرة، اعتبرني انا اللي املكها انا مسؤول عنها. من جملة تربيتها شنو؟ من جملة تربيتها ان ما اسيبها حتى تأذي الناس، اكو وقت اربطها بي حتى لا تروح تأكل من زرع الناس. عندي بقرة، اكو وقت اربطها للبقرة حتى لا تعتدي على زروع الناس او لا تعتدي على ممتلكات الناس. وعندي وقت اطلقها، اذا اطلقتها في وقت الرباط احمل المسؤولية المدنية. يعني مثلا بالليل
انا لازم هالحيوان اشده، لان عادة ابو الزرع نايم بالليل ما قاعد ينطر زرعة. فهذا بكرة اذا انا هديت الحيوان ليلا واجا الحيوان اعتدى على زرع هذا الزارع، هذا فلاح زارع لقطعة ارض يعيش من عدة، ينزل من والدها يعيش هو واهله، اجي انا اطلق حيوانات عليها تأكلها، طبعا ليلا انا مسؤول مدنيا لازم اعوض لهذا. لكن بالنهار الحيوان يريد غذاءه، انا اكون اطلق صراحة للحيوان، هو علي ان يحفظ زرعه. اذا اعتدى الحيوان بالنهار ما علي مسؤولية مدنية، ليش؟ على وقت اطلاقه وذاك هو مسؤوليته ان يحفظ زرعه نهارا، مفروض ان بالنهار النهار وقت شعي هو يسعى لحفظ زرعه. اذا حتى تربية الحيوان بطريقة غير مباشرة انا كمالك اليه، نعم انسان وهو الرزق المعنوي التربية وفره بالقرآن الكريم، الرزق المادي ايضا وفره لنا بالحياة العملية يعني بالاعيان الخارجية. الله عز وجل وضع الارض، والارض وضعها للأناء، ووضعنا تقسيمات للارض وخيرات الارض، وامرنا بتوزيع الثروة، ووضعنا نظام تشريعي ونظام تكويني. ولذلك عبر هذا التعبير وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها.

يعني الله عز وجل مسؤول عن توفير حاجاته المادية والمعنوية. زين، هذا المقطع ترى اكو فيه اجابة ضمنية على بعض اقسام التخوف الموجودة في هذه الايام. طبعا هالايام الضجة اللي يثيرها المؤسسات الان الانسانية مرتبكة، انه بعد نهاية القرن العشرين ايش راح يصير، ايش قد راح يصيرون الناس، الطعام ترى راح يكفي الناس يوم ما يكفي الناس، الحاجات راح تكفي الناس، الارض راح تسع الناس يو لا، يعني سنة 2000 الواحد من عندنا يقدر يلقى له غرفة يقعد بيها يوم ما يقدر يلقى له غرفة يقعد بيها، لان هذا التكاثر السكاني، هذا المروع الهائل، شنو هذا، اكو تخطيط لو ماكو تخطيط؟ لا طبعا السماء واضعة تخطيط بلا كلام، لكن الارض اذا ارادت تخاف حقها، يعني خوف عقلائي، ما اريد اقول خوف غير عقلائي، يعني هيئة الامم المتحدة مثلا اذا ارادت تتساءل وتثير هالمشاكل من حقها، من حقها. ليش؟ لانه ما تعتمد على الامور الغيبية وما تعتمد على الامور الدينية، هي تعتمد الواقع على حسابات خارجية على احصائيات. يقول لك الان معدل ازدياد السكان عند الشعوب بهالنسب، اكو بعض الشعوب معدل ازدياد 2%، بعض الشعوب 4%، بعض الشعوب لا والله اكثر من 10% مثلا. شو تختلف يعني نسب السكان، زيادات السكان تختلف. فانا لما اريد احسب المعدل، معدل الموجودين ومعدل الزيادة ومعدل الوفيات، القف نسبة هائلة زايدة، وطبعا الارض محدودة ما راح تتوسع، الكرة الارضية مساحتها محدودة، فانا اضطرب. هذا من وجهة نظرة بصفة موضوعية وقد يكون على حق، لكن احنا كمسلمين لا، عندما نقرأ القرآن الكريم ونتملى تعاليم القرآن احنا نعرف ان الله عز وجل لا يمكن ان يخلق نسمة الا ويضع لها حاجاتها. من بعد الفكرة الموجزة ننتقل للمضمون الثاني من الآية. تقول الآية الكريمة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. زين، المستقر شنو المقصود به والمستودع شنو؟ بعض المفسرين يقول المراد بالمستقر المكان الذي تأوي إليه الدابة ليلة، المكان اللي نقول يحصل به الانسان استقراره، يعني بيته مثلا او داره او الحجر اللي يدخل به تدخل به النملة، او مثلا الاعشاش اللي تكون بها العصافير او الطيور. يعلم مستقرها ويعلم مستودعها، مكانها بالنهار من طلب الرزق. يعني هذا الحيوان لما الله عز وجل يخلقه وين الى مكان ينام بي يعرفه، وين المكان اللي يشتغل بي ايضا يعرفه، يعني انه بعين الله دائما في نومه وفي يقظته، هو في حال يقظته الله عز وجل يمه، وفي حال نومه الله يمه، لان الله تبارك وتعالى لا يغيب عن مكان، لا يخلو منه مكان ولا يحويه مكان. ها؟ مو يقول له احد الشعراء: وهل غبت عن شيء فينكر منكر وجودك، ام لم تبد منك الشواهد، وكل وجود عن وجودك صادر، فواجد اصناف الملا لك واجد. الواقع ان كل مكان يأوي اليه الانسان، ها، الله عز وجل يعلم موقعه، سواء في حال يقظته او في حال نومه. زين، ونقول احنا الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ما ممكن شيء يعجب عن علمه. كأن هالفقرة هي عبارة عن هدف من الأهداف التربوية، يريد أن يشعرنا الباري

0: الصباح.
1: يا من
0: دلع لسان الصباح بنور تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم في غياهب تلجلجه.
1: الله اكبر، شديباج رائعة يا اخي، ذولا فد نسيج عجيب والله. بتفضل انت اقرأ الان اللي في ايامهم اللي كانوا معاصرين لهم من الادباء، من الكتاب، من الفصحاء،
0: تلقى عندهم هاللون من الفصاحة، هاللون من البلاء، هاللون من العطاء الذهني.
1: يعني ذولا اللي يقولون علي ابن ابي طالب مو الى نهج البلاغة، لان نهج البلاغة بديباجة مشرقة اكبر من عصره، نهج البلاغة بمعاني اكبر من عصره. ثم تعالوا بس علي ابن ابي طالب، تعالوا لابنائه وشوفوا عطاء ابنائه، شوفوا هالسنخية المدرسة عينوها تفترق بعضها عن بعض ابدا. تنبه له. يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم في غياهب تلجلجه، وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه، وأتقن صنع فلك الدوار في مقادير تبرجه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. تتنبه الدعاء يشعرك بلون من التذكير يوصلك بالله، بأن قطع الليل المظلم مصرح من قبله وهي بعينه، وتوهج ضياء الشمس بيده وهو تحت سمعه وبصره، والإنسان والأفلاك في مقادير تبرجها كلها خاضعة لاطلاع الله عز وجل وتحت سمعه وبصره. إذن الآية تشعرنا بأننا في كل وقت نحن بعين الله، سواء كان بالليل أو بالنهار، ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى ويعلم مستقرها ومستودعها، أن المستقر هو عبارة عن مكانها من جنة أو نار، والمستودع هو عبارة عن مكانها في القبر، لأن الإنسان الواقع في القبر هو وديعة، وفي الدنيا وديعة فضلا عن القبر، عن وديعة أيام تشد الأيام الطول أو تقصر. التربة هاي أنا مستودع بها، فقطع من التراب عادت إلى التراب، ثم يلفظها التراب مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، وكما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأ فانتزعه من التراب يعيده من التراب ثانية، فهو في هذا القبر بمستودع. قد راح يبقى ضيف مثل الضيف اللي يحل ايام في بيت وينتقل من هذا البيت. هذه اعرابية وقفت على قدر ابيها، قالت اللهم ان عبدك قد نزل بك فقيرا من الزهر، غنيا عما في ايدي العباد، محتاجا الى ما في يديك يا جواد، وانت اي رب خير من نزل بساحته المقلون، ولج في سعة رحمته المذنبون. اللهم فليكن قراء عبدك منك رحمتك، ومهاده منك جنتك. ثم اهالت عليه التراب ولم يذرف لها جفن بدمعة قط.
0: تعبير يعني الواقع على بساط تبين صاعة ومعبر.
1: كل هذا ضيف حل بك، وهو حل على مائدة العطاء والكرم. ليكن قراك الطعام اللي راح تعطيه يا الرحمة والمغفرة والرضوان. فالإنسان ضيف الواقع، في الدنيا ضيف، وفي قدره ضيف، مستودع أيام قلائل. إيش قد ستستمر بالقياس على عمر الدنيا؟ هي قليلة، الزود أو تنقص العلم عند الله عز وجل. بعد والمستقر وين؟ المستقر ما أعده الله عز وجل للإنسان غدا. شوش أعد له؟ أعد له في جنة أو أعد له في النار؟ هناك مستقره، هناك الإقامة، جنات عدن، العدن الإقامة يعني التي يقيمون بها، زين؟ والنار لهم نار جهنم خالدين فيها. المسألة مسألة خلود، المستقر هناك. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تبارك وتعالى ويعلم مستقرها ومستودعها يعني مستقر أعمالها ومستودع أعمالها. وهذا الموضوع الواقع موضوع يستأهل من الإنسان أن ينقطع إلى الله ويرفع كف الضراعة ليحقق له الإيمان الثابت ويجنبه الإيمان المستودع. هذا المعنى خل أوضح لك إياه. يأشرون إلى المفسرين يقولون يعلم مستقرها يعني أكو واحد قد تلقى يعيش لفت 50 سنة من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل البر، من أهل التقوى، مبين عليه دائما الصلاح، مبين عليه العمل الصالح، لكن فجأة يتغير. بعد أيام تلقاه تغير، مر عليه طارئ من الطوارئ، وإذا بي ينقلب مباشرة من الخير إلى الشر، وإذا بي لا إيمان من بعد الإيمان، وإذا لا صلاح من بعد الصلاح، ولا تقوى من بعد التقوى، وإذا بي أعوذ بالله انقلب على عقبيه. انتهى الشيء. زين، هذا نمط. نمط آخر بالعكس تماما، تلقى بعض الناس يمر عليه ردح طويل من عمره وهو من أهل الشر، وهو من أهل البلاء، وهو من أهل السوء، ولكنه بين عشية وضحاها تدركه الرحمة فيتحول إلى إنسان من أهل الخير. يعني يستقر عمله على الخير، وبالعكس بعض الناس يستقر عمله على الشر. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا كانت لكم من أحد براءة فقفوه حتى يحضره الموت. لا تحكمون على إنسان بأن من أهل الخير أو من أهل الشر حتى تنظرون خواتيمه، شوفوا شنو البيش راح يختم له. إذا ختم له بالعاقبة الحسنة طبعا احكموا عليه بأن من أهل الخير، وإذا ختم له بالعاقبة السيئة احكموا عليه بأنه من أهل الشر. يعني انت ما تقدر تنعت واحد وتقيمه ما لم شوف خاتمته، شوف نهايته. اجا عمر بن جرموز، اجا للزبير، الزبير بوادي السباع فارش رداءه وجا يصلي. باثناء الصلاه انتشق حسامه، ضرب عنقه قتله، وجاب راسه وجاب المحرش مال القاتم والسيف ودفعهم للامام امير المؤمنين سلام الله عليه. فأخذ الإمام أمير المؤمنين السيف وهزه، قال سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله ولكنه الحين ومصارع السوء. قال هذا السيف طالما نزل إلى ساحات الجهاد ودافع عن المسلمين وقاتل في سبيل الله، بالأخير هذا السيف ينسل علي أنا؟ والنبي يقول لي علي بن أبي طالب يا علي ويل لمن سل سيفه عليك وسللت سيفك عليه. طبعا الويل وادي من أودية جهنم، يعني حكم بالعاقبة السيئة لمن سل سيفه على علي بن أبي طالب، لأن حرب علي بن أبي طالب حرب النبي، وسلم علي سلم النبي. إذن الإمام سلام الله عليه يقول هذا النتيجة، ذاك أتعاب وذيك مواقف وذيك مبادرات الكريمة في سبيل الإسلام، تالي هي يختم إلى بها العاقبة السيئة، ينتهي الأمر به. هذا كان ينتظر جائزة من الإمام أمير المؤمنين، لما سمعه يقول ذلك خرج وهو يقول أتيت عليا برأس الزبير وقد كنت أرجو به الزلفة فبشر بالنار قبل العيان، فبئس بشارة ذي التحفة لشيان عندي قتل الزبير وعفة عنز بذي الحجفة. وشلون من العواقب تنتهي الى هذه النتيجة، ولون اخر من العواقب بالعكس تلقى فد واحد حياته كلها منحرف، حياته كلها بعيد عن الخير، وتختم الى باللحظات الاخيرة بالعاقبة الحسنة.
2: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: العراق وسباق الفساد، هل تسقط حيتان الفساد في العراق؟ في بلد يعد خامس أكبر منتج للنفط في العالم وباحتياطيات تجاوزت 104 مليارات برميل، تتداخل أرقام الثروة مع أرقام الهدر والضياع. تقدر تقارير رسمية ودولية أن أكثر من 450 مليار دولار أهدرت أو هربت خارج العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم بسبب ملفات الفساد، ومع الملاحقات الأخيرة التي تقودها الحكومة لملاحقة شبكات تهريب الأموال والفساد المالي، يرتفع في الشارع العراقي صوت الترقب الحذر. هل تقتصر هذه الحملات على صغار الفاسدين والموظفين الصغار، أم تتخطى الخطوط الحمراء لتصل إلى ما يعرفون شعبيا بحيتان الفساد؟ بين الآمال المعلقة والمخاوف الممتدة، استطلعنا آراء الشارع ونقلنا لكم نبض الشارع العراقي بجميع أطيافه. إن المواطن العراقي الذي عانى لسنين طويلة من تراجع الخدمات الأساسية وتعثر مشاريع التنمية، يرى في أي خطوة لمكافحة الفساد استعادة لثروات الشعب المسلوبة، غير أن المطالبة الأساسية تبقى متجهة نحو تفعيل القوانين وتطبيقها بحزم على جميع الجهات. تؤكد رئيسة مركز الإبداع العراقي حلا حميد على المساندة الشعبية لهذه الحملة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تطبيق القانون العراقي بفاعلية وتفعيل دور الجهات الحكومية والرقابية.
1: كنا أنا أعتقد 45 مليون مواطن عراقي كان إيجاباً موافق تماماً على هذه الحملة، لأن هذه تعتبر ممتلكات عامة للشعب العراقي أجمع، فجميع أبناء الشعب العراقي مع مكافحة الفساد واستمرار هذه واستدامة هذه الحملة. لا شك وجميعنا نتفق أنه القانون العراقي من أهم وأفضل أدق القوانين في الشرق الأوسط، لكن مع شديد الأسف هنالك تعطيل لتنفيذ كثير من القوانين اللي هي تجرم وتكافح الفساد وسرقة المال العام وكذلك المال الخاص. القانون العراقي قانون مهم جدا، لكن نطالب بتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع وتطبيق هذا القانون من قبل الجهات الحكومية والجهات الرقابية. الحكومات السابقة والمتعاقبة خلال هذه الفترة الزمنية أكيد عندها علم بهذا الموضوع، سبب تأخر مكافحة الفساد خلال الفترة السابقة. احنا نشد بأيدي سيد رئيس الوزراء وكافة المكونات والتحالفات والأحزاب السياسية لمكافحة الفساد.
0: غير أن سنوات الهدر الطويلة خلقت فجوة وعدم ثقة بين الشارع والمؤسسات، فالفساد لم يعد مجرد حالات فردية، تطور بأساليبه وأدواته مما يتطلب تشريعات أكثر صرامة ومصداقية، تتجاوز صغار الفاسدين لتصل إلى الداعمين والمغطين لهذه الشبكات. عن هذه الأزمة وتطور أدوات الفساد، يرى الناشط السياسي زيد سيد عباس أن التحركات تحتاج إلى مصداقية أكبر لتصل إلى الرؤوس الكبيرة.
2: بالأخير هاي الحملة هي مو اليوم أو مو حملة جديدة، سابقتها أكو حملات سابقة. إحنا مشكلتنا بالعراق هي أكو فجوة، أكو عدم ثقة بين المواطن وبين الحكومة. بالأخير هاي الحملة ما تكون حقيقية أو واقعية أو بها مصداقية إذا ما وصلت إلى الحقائق أو إلى مثل متنفذين أو يسموهم عندنا بالعراق الرؤوس الكبيرة أو الداعمة أو المغطية للفساد. إحنا بالتأكيد أي حركة ضد الفساد ضد أي شيء مس في هذا البلد إحنا معها ونتمنى أن تستمر، لكن مثل ما قلت لك بالبداية إحنا عندنا أكو أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، لذلك نحتاج إلى مصادق أكثر من الحكومة، إلى تحركات أكثر حتى يكون تأييدنا أكثر لها. تطور وسائل الفساد أو أدوات الفساد نحتاج إلى قوانين أكثر صرامة أو مطورة أكثر لمنع الفساد. طبعا اللي متابع للوضع ما راح ينبهر بحجم هذا الفساد، أكيد العراق الخيرات البي الواردات البي.
0: إن خطورة الفساد لا تتوقف عند حدود الأرقام والميزانيات، إنما تنعكس مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، من أزمات السكن والعشوائيات إلى تدني مستويات المعيشة للشرائح الضعيفة. وهنا يتساءل المواطن عن مدى قدرة الحملة على الصمود بوجه التهديدات والنفوذ. تسلط الناشطة النسوية سندس الزبيدي الضوء على تساؤلات الشارع بشأن مواجهة حيتان الفساد، وكيف يمكن لاسترداد هذه الأموال الهائلة أن يغير واقع السكن والمعيشة للمواطنين.
3: أنا أشد على يد الأستاذ الزبيدي في هذه الحملة ومساندة لها بشدة، ولكن هل ستكتمل هذه الحملة في ظل وجود حيتان الفساد المنتشرة التي ممكن أن تطال الزيدي، ممكن يعني أنه توصل تهديدات معينة، ممكن أنه راح يعني يقلل أو يحد من هذه الحملة، لكن احنا نتمنى واحنا يعني جميع المساندين اعتقد انه اغلب الشعب العراقي مساند لهذه الحملة، لان ما رصد من كمية الاموال الهائلة، بالتالي هذه مردودها الى الشعب العراقي، الى الموظفين، الى الناس العزل، الى الناس الذين يعيشون بدون سكن بدون مأوى. ومثل ما تعرفون حاليا حملة على العشوائيات، يعني هذه ابسط الامور اللي هي المواطن ما محصله موضوع السكن، اذا هذه الاموال ممكن ان توفر هذه الامور للشعب العراقي. فانا اشد وبشدة على يديه على هذه الحملة، واتمنى انه تستمر.
0: إن التقييم الشعبي لأي إجراء حكومي يظل مرهوناً بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، حيث يبحث الشارع عن محاسبة حقيقية للمتهمين واستعادة الأموال المنهوبة التي أهدرت تحت ذرائع ومبررات مختلفة خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق تقدم معلمة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الحي تقييمها لمسار التحقيقات والمطالبة بالأحكام العادلة.
4: أول رئيس وزراء قام هكذا خطوة كتقييم إلها، لحد الآن يعني نقدر أنطيها 7/10، مو 10/10، لما نشوف المتهمين يأخذون جزاءهم العادل، هنا راح نقدر نقيمها 10/10، وراح نكون أول المساندين للرئيس الجديد، ونبقى داعمين إلى نجدد حتى ولايته بعد 4 سنوات إذا ينفذ الحكم العادل على هؤلاء الفاسدين. لفتني الأموال اللي احترقت، أشوف هذا مو من المعقول، أعتقد أنه مجرد اتفاق حتى هذه الأموال يأخذوها إلهم، يعني أنا هذا اللي أقوله يعني، ويا ريت يعني يكون خاطئ تحليلي يعني، لأن نقول أنه يحرقوها ننصدم بصدمة واحدة ولا صدمتين، أنه هم يأخذوها إلهم ووزعوها بيناتهم ويقولون أنه هي احترقت.
0: على مدى السنوات الماضية انعكس الفساد المالي إيجاباً على ثراء الفاسدين، وسلباً على فرص العمل وتعيينات الخريجين والخدمات العامة. لذا يرى الصحفيون والمراقبون أن اجتثاث الرؤوس الكبيرة هو السبيل الوحيد لإعادة التوازن لميزانية الدولة. عن أثر الفساد على ميزانية الدولة وتعيينات المواطنين وضرورة ضرب رؤوسه يحدثنا الصحفي طارق طربوش.
5: بكل تأكيد أي خطوة هي لخدمة البلد ولخدمة المواطن احنا نشد على ايدهم ونقدم لهم الدعم، على اعتبار ان هذه الخطوة هي خطوة جدا مهمة، لان ما يحدث أو ما حدث في السنوات الماضية وأثر على ميزانية الدولة، أثر على حتى دخل بتعيين الخريجين وتعيين المواطنين. بالتالي اليوم أي خطوة تضرب الفساد احنا كعراقيين داعمين لهذه الخطوات، ونتمنى تكون الخطوات اقوى وتكون على مستوى اعلى، لان هناك رؤوس كبيرة من الفساد، بالتالي اليوم يجب ان نجتذ هذه الرؤوس حتى تعود الامور ايجابية مرة اخرى.
0: بينما تستمر التحقيقات والاجراءات الرقابية، يبقى الشارع العراقي بين امل الاستعادة وحذر التجارب السابقة، فاسترجاع مئات المليارات وشريان الحياة لبناء المدارس والمستشفيات وتوفير العيش الكريم لملايين المواطنين. تبقى الأيام القادمة الكفيل بالإجابة عن السؤال الأهم: هل تقتلع الملاحقات جذور حيتان الفساد، أم تظل ملفات هدر الموارد مفتوحة؟
6: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج عراق ميديا. في هذا البرنامج الذي يفتح نوافذ التاريخ ويوثق الحاضر ويكشف أسرار بلاد الرافدين على كل مراحله التاريخية، في كل حلقة من برنامج عراق ميديا نسافر بين طيات الثقافة والمجتمع العراقي والعربي القديم والإسلامي والحديث، نروي لكم حكايات تاريخية ووثائق تاريخية بأقلام موثوقة وموثقة وعيون معاصرة. أهلا بكم وحياكم الله في برنامج عراق ميديا، هو البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

إذن نبدأ مع المحور الأول ونتكلم عن معركة ذي قار. طبعا هذه المعركة التاريخية الشهيرة هي يعني من أبرز ما تمتاز به أنها تمثل أول انتصار للقبائل العربية على الفرس، الفرس الساسانيين في ذلك الوقت. وسنحاول أن نقرأها في ضوء المصادر القديمة وحتى الحديثة. طبعا معركة ذي قار وتسمى أيضا بيوم ذي قار، يوم طبعا هو الأيام العرب يعني معارك العرب الفاصلة، تسمى أيضا يوم ذي قار. هي من أبرز الأيام، من أبرز المعارك الفاصلة في تاريخ

الخليج العربي أو على المناطق المناطق البادية الفاصلة بين العراق وبين سوريا. حقيقة أنه التضامن بين القبائل العربية في ذلك الوقت كان قادرا على أن يكسر شوكة الدولة الساسانية. لذلك أنه معركة ذي قار يعني حظيت باهتمام واسع في المصادر التاريخية خصوصا العربية الإسلامية، ليس فقط لأنها حدث عسكري قام أو حدث بين قوتين بين متصارعين بين جيشين، لا، بل لأنها ارتبطت، هذا الشيء مهم، ارتبطت بزمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مع البعثة النبوية الشريفة، لذلك أصبح لها بعد رمزي. هذا البعد الرمزي أنه هي ليس فقط واقعة قبلية، واقعة بين جيشين كما قلت، إنما هي صورة تاريخية دقيقة برمزية مرتبطة مع ظهور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المصادر العربية والمصادر القديمة، أنا أتكلم هنا، يعني بعض الأحيان تتفق وفي أماكن أخرى تختلف عن في قضية طرح أو في قضية الحديث عن معركة ذي قار. طبعا أغلب المصادر المعتمدة والموثوقة هي الطبري، ابن الأثير، يعني هذه المصادر، ولو أنه ابن الأثير ينقل تقريبا 90% من مادة التاريخية ينقلها من الطبري. أغلب المصادر تقريبا تتفق على أنه السبب المباشر لمعركة ذي قار هو مقتل النعمان بن المنذر. هذا النعمان بن المنذر كان ملك الحيرة، قتل على يد كسرى أبو رويز اللي هو يسمونه كسرى الثاني. الروايات التاريخية تشير إلى أنه في البداية كانت العلاقة طيبة بين النعمان وبين كسرى، لكنها يعني لاحقا توترت ويعني أخذت بالنفور بين الطرفين بسبب يعني أو أسباب حقيقية، ليس سبب واحد، أسباب منها عدم تلبية طلبات كسرى من قبل النعمان. ذلك أنه النعمان بن المنذر هو عربي، النعمان بن المنذر كان عربي، فالأنفة العربية أو الكرامة العربية كانت ترفض في نفسه أنه يستجيب لكل طلبات الملك الساساني كسرى أبو رويز. طبعا هذا جانب. الجانب الآخر، هناك من يرى أنه الدور الذي لعبه زيد بن عدي العبادي أو العبادي في تأجيج الصراع هذا من الأسباب المباشرة الأخرى. طبعا زيد بن عدي أبوه اللي هو عدي العبادي قتل على يد النعمان، فكان يسعى للانتقام من النعمان بسبب قتله لأبيه عدي بن زيد العبادي، فاتصل بمن؟ اتصل بكسرى وأوغر صدره على النعمان، وبعد ذلك لجأ النعمان إلى استعانة بقبائل أخرى كانت مجاورة للحيرة. من أهم هذه القبائل هم آل شيبان الذي كان يقودهم طبعا هانئ ابن مسعود الشيباني. النعمان استودع هانئ أهله وماله وسلاحه ونساءه وبناته، حتى يقال أنه كانت 40 امرأة بين أخت وبين زوجة وبين بنت وبين قريبة، أودعها جميعا إلى هان ابن مسعود الشيباني، ومضى النعمان ابن منذر في سلاحه لمواجهة الدولة الساسانية التي كان على رأسها كسرى أبو رويز.

إذن كما قلنا لم يستجب النعمان بن المنذر لطلبات كسرى أبو رويز، وطبعا قام بتسليم كما قلنا تسليم أهله وماله وسلاحه وكل ما يملك إلى هانئ ابن مسعود الشيباني، هانئ ابن مسعود الشيباني، وطلب منه أن يحافظ على أملاكه وعلى سلاحه وعلى نسائه. وذهب مضى إلى كسرى. كسرى يعني ما كذب خبر، قام بسجنه ثم قتله. بعد مقتل النعمان بن المنذر أرسل كسرى أبو رويز اللي هو كسرى الثاني، أرسل إلى هانئ ابن مسعود الشيباني يطالبه بتسليم ودائع النعمان. طبعا هذه وديعة وأمانة عند من النعمان عند هانئ ابن مسعود الشيباني. طبعا رفض هانئ ذلك دفاعا عن الذمة والشرف، يعني باعتبار أنه هم من القبائل العربية وهذه أمانة ومستحيل أن يفرط بها، خصوصا أنه الأمانة كانت من النساء يعني ومن السلاح ومن الولدان أيضا حتى ومن المال بصورة عامة. فقام كسرى أبو رويز الساساني على الهجوم، أو قرر الهجوم على بني شيبان لأجل استئصال بني شيبان تماما من المنطقة، باعتبار هو أصبح القائد الثاني أو الرمز العربي الثاني بعد النعمان ابن المنذر. بالفعل جهز كسرى أبو رويز جيش ضخم من الأساورة الفرس كما تذكر المصادر. الأساورة احنا مرينا عليهم في حلقة سابقة، قلنا بأن الأساورة هم فرقة من نبلاء الدولة الساسانية، فرقة من نبلاء الدولة الساسانية كانوا مجهزين بأحدث الأسلحة في ذلك الوقت. وهؤلاء الأساورة سبحان الله، هؤلاء الأساورة مع مجيء الإسلام، دخول الإسلام ب 14 هجرية للبصرة أو 13 هجرية للبصرة، انحرفوا وانحازوا إلى جانب الجيش الإسلامي، يعني انحازوا من الساسانيين، يعني تخلوا عن الفرس الساسانيين وانحازوا إلى الجيش الساساني وأسكنوا في البصرة مع بني تميم. المهم كسرى أبو رويز اللي هو كسرى الثاني الساساني جهز جيش ضخم من هؤلاء اللي حكينا عنهم الأساورة الفرس وبعض القبائل العربية الموالية للفرس الساساني مثل تغلب في ذلك الوقت وبنو النمر نقاصد وقضاعة وإياد، هذه كانت موالية اللي هو تغلب ونمر وقضاعة وإياد كانوا يوالون الفرس الساساني في زمن كسرى أبو رويز. قام كسرى بتولية قيادة القبائل، هذه القبائل التي يعني تحالفت مع الفرس ضد بني شيبان، كان قد ترأسها الشيخ بني طي اللي هو إياس الطائي، وبعث معهم كتيبته اللي هم الشهباء والدوسر، هذه مشهورة بالحرب أو في الأيام الجاهلية. الروايات التاريخية تشير إلى أنه بني شيبان عندما بلغهم النبأ أنه قد أعد العدة الساسانيون، أعدوا العدة واستجاروا، عفوا المستجاروا تحالفوا مع بعض القبائل، قام بني شيبان بالاستجارة بقبائل بني بكر ابن وائل. بالفعل يعني قسم منهم وافق أنه ينضم إلى بني شيبان وقسم منهم لم يوافق. مع مرور الأيام استقر الرأي على أنه يلتقي الطرفان في بطحاء ذيقار. طبعا بطحاء ذيقار هي المنطقة الممتدة من الناصرية إلى الديوانية، هاي كلها كانت تسمى بطحاء لأنها أرض منبسطة، كان فيها مجمع للمياه يعني واحات لبكر بن وائل، طبعا وتمتد حتى تصل إلى جنوب الكوفة. هذا الاختيار لهذه المنطقة أن تكون ساحة للمعركة بين الطرفين، بين الدولة الساسانية ومن يناصرها من العرب في ذلك الوقت اللي قلنا اللي هم قضاعة وإياد وتغلب والنمر، ضد بكر بن وائل وضد شيبان اللي كان يقودهم هانئ بن مسعود الشيباني. هذا الاختيار لهذا المكان أن يكون معركة بين هؤلاء المتحاربين بين هذه الأطراف له دلالة استراتيجية، لأنه ذيقار مثلت موقعا حيويا، لأنه قريب على تخوم العراق أو هو يمثل تخوم العراق، وعلى مقربة من مناطق النفوذ
الفارسي.

حول مجريات معركة ذيقار والقوى المشاركة فيها. المصادر والروايات التاريخية تشير إلى أنه المعركة جرت على في منطقة ذيقار. طبعا منطقة ذيقار هي بحسب التوصيفات التاريخية الجغرافية للبلدانيين قديمة هي منطقة واقعة بين الكوفة والبصرة، ليست بالضرورة ذيقار الحالية يعني مو الناصرية الحالية، إنما تسمى بطحاء ذيقار، قد تكون مناطق بين ذيقار والسماوة في الوقت الحاضر. عموما المعركة لم تكن يوما واحدا، إنما هي كانت حرب، لا صح التعبير، يعني حرب سلسلة من المعارك متصلة. بحسب رؤية المرحوم أستاذنا الدكتور جواد علي يقول في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، يقول إن يوم ذيقار لم يكن يوما واحدا، يعني لم تكن معركة واحدة وقعت في ذيقار، لا، هذه المعركة التي انتهت بانتصار العرب على الفرس كانت جملة معارك، يعني هذه كانت حرب اشتملت على جملة من المعارك وقعت قبلها، يعني ثم ختمت بذيقار، يعني ذيقار هي كانت المعركة الفاصلة، فنسبت المعارك كل المعارك أو كل الحوادث أو كل الأيام اللي حدثت في المواجهات نسبت إلى ذيقار لأنه هي المعركة الفاصلة أو اليوم الأخير، فكانت أماكن عدة سميت بأسماء أيام تسمى يوم فلان ويوم فلان ويوم فلان، هذه الأيام يعني معركة، كل يوم يقابل معركة، مثلا عندنا يوم قراقر ويوم الحنو ويوم حنو ذيقار، الحنو طبعا الحنو هو المنطقة المرتفعة المنخفضة يعني، والقراقر هو من قراقر الماء، ويوم الجبابات ويوم ذي العجرم ويوم الغذوان ويوم البطحاء اللي هو في ذيقار، كل هذه الأيام عبارة عن معارك، سلسلة معارك انتهت بالمعركة الأخيرة اللي هي بطحاء. القوى المشاركة في هذه كما ذكرنا ومرنا عليها لا بس نذكرها، القوى المشاركة أنه الفرس بعد أن حشدوا جيشا ضخما كما قلنا من الأساورة والتهم مجموعة من القبائل العربية والقوات العربية اللي هي تغلب والنمر وقضاعة وإياد، بالمقابل القبائل العربية التي واجهت الفرس في يوم ذيقار أو في حرب ذيقار، خلينا نسميها مو معركة ذيقار، حرب ذيقار، هذه القبائل هم تقودهم شيبان على رأسهم هانئ ابن مسعود الشيباني، انضم إليهم بنو عجل وبنو ذهل وبنو تيم وبنو تميم. من أخبار المعركة أنه قبائل إياد، طبعا هذه من القبائل التي جاءت مع الجيش الفارسي ظاهرا لكنها اتفقت سرا مع بكر بن وائل أنه تنسحب من المعركة، هذا الانسحاب طبعا راح يخلخل المعركة، راح نشوف أنه من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هزيمة الفرس ومن والاهم من العرب في يوم ذيقار. يعني عندما بدأ القتال واشتد القتال انسحبت قبائل إياد فاضطرب صف الفرس وبالتالي تخلخلت صفوفهم بصورة عامة ولوا الأدبار، قتل منهم عدد كبير وأسر عدد آخر. الطبر يذكر يقول أنه الهامرز والجلابزين من قادة الفرس قد قتل في المعركة. هسه الجلابزين أنا قد تكون خطرت على بالي، إحنا نقول مفردة جلاوزي، هسه قد تكون هي مفردة فارسية قديمة يقصد بها قائد المرتزقة أو من المرتزقة من الجيوش. على أي حال المصادر أيضا تضيف إلى أن النصر الذي تحقق في معركة ذيقار، في حروب خلينا نسميها ذيقار لأنه كما قلنا هي ليست فقط في منطقة ذيقار، في مناطق عدة حدثت في الغذوان وفي ذي العجرم وفي الحنو وفي القراقر، لكن آخر لقاء كان في بطحاء ذيقار. هذا النصر الذي تحقق يعني تعزوه المصادر أنه بسبب تضافر عوامل عدة، منها أنه بسالة المقاتلين العرب وحسن قيادة حنظل بن ثيار العجلي والانسحاب المفاجئ لقوات قبائل إياد، لأنه إياد هي ظاهرا مع الجيش الفارسي لكنها في الباطن في السر قد اتفقت مع شيبان أنه تنسحب وتخلخل صفوف العدو المقابل في الدولة الساسانية. طبعا فضلا عن الحالة المعنوية العالية للعرب لأنه كانوا يدافعون عن الشرف وعن الكرامة، لأنه كسرى أراد أن يأخذ بنات وأموال وسلاح بنو شيبان الذي
بنو عفوا بنو النعماد المنذر الذي استودعه عند بني شيبان بقيادة هانئ بن مسعود الشيباني. وطبعا هذه المعركة يعني ليست كباقي المعارك، يعني المعارك القريبة زمنيا تاريخيا، يعني تواجه مجموعة من الانتقادات المنهجية التاريخية، يعني مو انتقادات وإنما أقصد نقد تاريخي لبعض أحداثها. مثلا أنه المصادر تشير إلى أن هذه المعركة بعد أن كتبت أو سجلت بعد حدوثها بعدة قرون، يعني هذا يشير إلى أنها تأثرت بالتحولات السياسية أو القبلية أو الاجتماعية التي مر بها العرب أو مر بها الإسلام لاحقا. فنرى على سبيل المثال هناك تحيز لبني شيبان، بعض المصادر تقول هناك تحيز لبني شيبان الذي يظهر فيهم يعني هذا التحيز يظهر في شعر الأعشى. هناك مثلا غضب بقبائل أخرى مثل اللهازم اللي هم أيضا يحاولون يفتخرون بشخصيات في المعركة. منهم من يرى أنه هانئ بن مسعود الشيباني لم يكن قائد في المعركة، القائد الفعلي هو كان من إياد أو من أو كان حنظل بن ثيار العجلي. يعني كباقي المعارك كباقي الحوادث التاريخية عندما تدون بعد 100 سنة أو 100 أو 200 سنة من الطبيعي أن تتأثر بجملة من التحولات الاجتماعية والتأثيرات القبلية كما هو الوضع في الوقت الحاضر. ولو الوقت الحاضر ربما كانت يعني الآن التوثيق التاريخي أوثق، تدوين التاريخ أوثق، لكن قديما قبل الإسلام وحتى مع الفترات الإسلامية المبكرة التوثيق التاريخي شابه ما شابه من الإضافات والتحريف و يعني حتى التزوير والتحيز خلينا نسميه لمجموعات أو لفئات أو لقبائل أو لعناصر أو لقوميات معينة على حساب قوميات أخرى. وهذا الأمر طبيعي لأنه التاريخ الإسلامي وحتى تاريخ ما قبل الإسلام دون في الفترة العباسية في العصر العباسي الأول، يعني 150 خلينا نقول 150 أو 160 هجرية بدأ تدوين التاريخ. يعني لك أن تتصور حجم الإضافات التي أضيفت على التاريخ سواء الإسلامي في بدايته أو عصور ما قبل الإسلام.

مستمرون وإياكم مستمعين الكرام والحديث عن معركة ذي قار أو حرب ذي قار التي شملت مجموعة من المعارك التي حدثت أو التي انتهت بالمعركة الأخيرة في ذي قار أو في بطحاء ذي قار. طبعا المصادر تختلف أو الروايات التاريخية تختلف في تحديد التاريخ الدقيق لمعركة ذي قار، وهذا اختلاف مبني على بعد الحدث التاريخي من زمن التدوين. هناك من يرى أنه يوم ذي قار وقع في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند منصرفه أو عند انصرافه عفوا في من وقعة بدر الكبرى يعني قبل الهجرة. وهناك بعض المصادر تشير إلى أنه معركة ذي قار كانت حوالي 604 ميلادية. طبعا هذول هذا التحديد 604 أو 610 من قبل المستشرقين سواء نورديكا أو بروكلمان، إنه يحدد هذا التاريخ بالمقارنة مع خلع النعمان. خلع النعمان يعني انتهاء حكمه من قبل أو ولايته من قبل الفرس الساساني من كسرى أبرويز، هو سبب المباشر كان للمعركة. مصدر آخر يشير إلى أنه تاريخ معركة ذي قار كان بين أعوام 571 اللي هو أعتقد مولد النبوي الشريف و 611. بالمجمل يعني خلينا نقول أكثر المؤرخين والمحدث يعني المؤرخين ومن حدث التاريخ بالنسبة لتاريخ معركة ذي قار يشير إلى أنه تاريخ المعركة كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بتقريبا بثمانية أعوام، خاصة أنه الرسول صلى الله عليه وآله بلغه خبر الانتصار يوم الهجرة، يعني يوم يعني وصوله من مكة إلى المدينة المنورة. وبالتالي أنه معظم المؤرخين يجمعون لأنه الرواية الأولى أو سبب المعركة يعني رواية رفض النعمان أن يزوج ابنته لكسرى هي التاريخ الذي حدثت ما بعد المعركة. كما قلنا هذا التباين الكبير في تحديد تاريخ المعركة يعكس في جوهره طبعا يعكس أنه لا توجد مصادر قريبة موثوقة من الحدث التاريخي، لكن بصورة عامة يمكن القول أنه يعني بالتماشي مع اتساق السياق التاريخي في ذلك الوقت والأحداث التي يعني ذكرناها يمكن القول أنه بين 604 ميلادية إلى 611 ميلادية هي الفترة التي حدثت فيها معارك أو سلسلة معارك حرب ذي قار، يعني هي أيضا قريبة من فترة الصراع الساساني التي سبقت الفتوحات الإسلامية، يعني من 604 إلى 611 هاي الخمس سنوات أو الست سنوات أو السبع سنوات قد تكون هي يعني مجموع المعارك التي حدثت بين الساسانيين ومن يواليهم من العرب وقبائل العربية على تخوم العراق في ذلك الوقت.

طيب كيف نظر المسلمون إلى معركة ذيقة؟ نواصل الكلام عن معركة ذيقة. يعني نظرة المسلمين إلى معركة ذيقار تعتمد بشكل مباشر على الحديث النبوي الذي أثر في تقديس المعركة. طبعا معركة ذيقار هي من المعارك التي لها خاصية في الوعي الإسلامي. المصادر الإسلامية ربطتها، يعني ربطت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله مع خبر انتصار العرب على الفرس في يوم ذيقار، حيث قال، يعني ما يرد عن النبي في قوله الشريف: هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي نصروا. طبعا رواية أخرى يذكرها ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم ذيقار: هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم. مصادر أخرى تذكر يعني حديث أو حديث آخر للنبي صلى الله عليه وآله في يوم ذيقار يقول أو قال: هزمت الميمنة وهزمت الميسرة، هذه بنو عجل، بنو عجل من القبائل التي حاربت ضد الفرس، هذه بنو عجل تقتل الأعاجم، أرى عجلا قوم ميامين، اللهم أجبر عظمهم أو عظيمهم. طبعا هذه الأحاديث سواء صححها المحدثون أم لم يصححها تعكس بوضوح كيف نظر المسلمون الأوائل، طبعا أقصد بها إلى معركة ذيقار، ولم تروى فقط أنها مجرد حدث قبلي جاهلي، يعني معركة بين قبائل أو معركة بين قبيلة وبين الدولة الساسانية، بل رأوا فيها أنها تمهيدا إلهيا لنصر الإسلام. يعني ربطوا انتصار العرب على الفرس وبين بعثة النبي أو بعثة النبي صلى الله عليه وآله، هذا الربط بحد ذاته هو تعبير تاريخي من قبل المصادر الإسلامية التي تحدثت عن الواقع، تعبير إلى أنه مجيء الإسلام هو تمهيد، أو معركة ذيقار عفوا تمهيد لمجيء الإسلام وتمهيد لدخول في مواجهة أكبر من ذيقار، اللي هي مواجهة الإسلام مع الدولة الساسانية في عهد الفتوحات الإسلامية.

إيقاف كانت لها نتائج، يعني وهذه النتائج بعيدة المدى على المستوى العسكري أو السياسي أو القبلي أو تغيير موازين القوى العسكرية في المنطقة في بلاد الرافدين يعني في العراق وحتى في الدولة الساسانية الدولة الفارسية. معركة ذي قار أو سلسلة معارك نسميها سلسلة معارك ذي قار كشفت عن قدرة العرب على حشد جيوش منظمة وتطويرها، يعني حتى التكتيكات العسكرية أو القتالية كانت فعالة في معركة ذي قار. بالمقابل أظهرت سلسلة

معارك ذي قار هشاشة الجيش الساساني في ذلك الوقت، خصوصا عندما يفقد حلفاء العرب. ترى الجيوش أو الدول القوية سواء الفارسية أو الرومانية كانت تعتمد على العرب، على القبائل العربية. بمجرد ما تنسلخ هذه القبائل العربية التي توالي الفرس أو توالي الروم، يصبح النفوذ الفارسي أو الروماني في المنطقة يصبح ضعيفا. وهذا ما يعني لاحظناه في معركة ذي قار عندما انسحبت قبيلة إياد التي اتفقت سرا سابقا مع شيبان، سحبت سحبت تأييدها من الفرس، تضعضع أو تخلخل وضع الجيش الفارسي وانتهت المعركة لصالح العرب على فارس. أضف إلى ذلك أنه هزيمة الفرس في ذي قار كانت عاملا حاسما في إضعاف هيبتهم في نظر القبائل العربية، إنه كانت القبائل العربية تخشى جيوش الفارسية الساسانية لأنها جيوش قوية، يعني حتى كانت تواجه الإمبراطورية الرومانية وتواجه الجهة الشرقية الهند وأفغانستان في ذلك الوقت. لكنها كان بالمقابل العرب كانوا يخشون من القوة الساسانية. بمعركة ذي قار انكسرت هذه الرهبة في صدور العرب، فإنه يعني كانت عامل في تغيير الولاء، نسميه يعني كثير من القبائل العربية رفضت أو أنهت ولائها إلى الدولة الساسانية وانتظمت أو تلفت نسميه مع القبائل العربية، خصوصا مع مجيء الإسلام لاحقا، يعني مع دخول الإسلام لاحقا إلى العراق. كثير من القبائل العربية ذات الديانة المسيحية التي تدين بالمسيحية انضمت مع المسلمين في قتالها ضد الفرس الساساني. على الصعيد الاجتماعي يعني ذي قار كان لها دور في تعزيز الروح القبلية أو إعادة تشكيل التحالفات القبلية. احنا نعرف أنه في العراق وفي بادية العراق، بادية السماوة التي تطل على الجزيرة العربية، مجموعة من القبائل المؤتلفة والمتفرقة. بعد معركة ذي قار ائتلفت هذه القبائل أو تقربت بعضها على بعض وأصبحت تواجه القوى الإقليمية. لذلك طبعا مسألة الشعر أيضا تدخل في تحفيز الروح الاجتماعية وتحفيز الروح القبلية صح التعبير من خلال القصائد والأشعار. طبعا هذا البعد الاحتفالي بالشعر العربي الذي تغنى بيوم ذي قار ظهر بصورة واضحة على كثير من الأشعار وكثير من القصائد، خصوصا عند الأعشى طبعا وعند كثير من الشعراء. يعني طبعا الأعشى من بني شيبان، في طبعا أيضا من بني اللهازم، أيضا هناك بعض الشعراء اللي هو أبو كلب التيمي يفخر، هذا يفخر بيوم ذي قار، يقول: لولا فوارس لا ميل ولا عزل من اللهازم ما فضتم بذي قاري. بالمقابل طبعا أيضا الأعشى، طبعا كل شاعر كان يفخر بقومه وبما أدت قومه به، بما أظهرته قومه أو قبيلته في معركة أو في يوم ذي قار. الأعشى يقول: تناهت بنو الأحرار إذ صبرت لهم فوارس من شيبان غلب فولت. أيضا يمدح الشاعر العديل بن الفرخ العجلي. العجلي طبعا بنو العجل هم كانوا قادة أحد المعارك في ذي قار. يقول هذا العديل، يقول: ما أوقد الناس من نار لكرمة إلا اصطلينا وكنا موقدي النار. خلي أسترسل بهاي القصيدة يعني جميلة. يقول: ما أوقد الناس من نار لمكرمة إلا اصطلينا وكنا موقدي النار، وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذي قار. جئنا بأسلابهم والخيل عابسة لما استلبنا لكسرى كل أسواري. طبعا هذه القصيدة اللي هو كما قلنا للعديل بن الفرخ العجلي. وطبعا بنو عجل كان يفتخرون بيوم ذي قار، فقيل لهم كان لهم المستودع والمطلوب ونائب الملك والرئيس، يعني كانت لهم الرئاسة. رغم أنه هاني بن شيبة أو هاني الشيباني كان مسعود بن هاني الشيباني كانت أيضا له رئاسة في مرحلة من مراحل معركة ذي قار. طبعا بنو شيبان أيضا كانت لهم قصائد من شاعرهم أيضا، لكن ربما الأعشى هو أكثر الشعراء الذين قالوا في معارك ذي قار.

ظل لهم، فظل الهام يختطف. إذا عطفنا عليهم عطفة صبرت حتى تولت وكاد اليوم ينتصف. إلى نهاية القصيدة. طبعا هو فيها الأعشى يلوم قيس بن مسعود لأنه لم يشارك، وكان قيس معروف بالشجاعة، وأيضا كانت هناك بعض القبائل لم تشارك من معد، يعني يقول هو لو أن معد كلها قد انتظمت لم تشارك من معد، لأنه كان الشرف أن تنتصر العرب على القوة الساسانية في ذلك الوقت.

على أي حال تظل معركة ذي قار هي حدث محوري في تاريخ العرب قبل الإسلام، ليس فقط لأنها انتصار عربي حاسم على الدولة الساسانية الفارسية في ذلك الوقت، بل لأنها مثلت نقطة تحول عند العرب، يعني عند الوعي الجمعي خلينا نسميه عند العرب. المسلمون أولوا هذه المعركة اهتمام خاص. لماذا؟ كما قلنا لأنها ارتبطت بزمن النبي صلى الله عليه وآله، فرأوا فيها تمهيد إلهي لظهور الإسلام وانتشار الإسلام في أرجاء الدولة الساسانية. أيضا ربط المسلمون بين انتصار العرب على الفرس وبين بعثة النبي صلى الله عليه وآله. وهذه طبعا المعركة كما قلنا تركت إرثا غنيا حقيقة في الشعر والأدب والذاكرة الجمعية عند القبائل، فضلا عن القصص والحوارات والروايات الشفاهية التي تناقلتها العرب وما أولاه الشجعان العرب وفرسان العرب في هذا اليوم، وكثيرة من الدروس التي قد يعني يستفاد من أو تستقى من معركة ذي قار أو معارك ذي قار، خصوصا قضية الانتماء أو الهوية، الانتماء إلى الوطن أو الهوية، الانتماء إلى الهوية الوطنية، الانتماء إلى الأرض. يعني احنا نلاحظ في معركة ذي قار بعض العرب انحازوا إلى الدولة الساسانية والبعض الآخر واجهوا الدولة الساسانية. يعني هي فضلا عن كونها انها معركة بين العرب وبين الفرس، لكنها في الداخل ايضا هي معركة بين العرب والعرب انفسهم، اقصد بهم يعني القبائل العربية. ولم يحضر الدين، هذه مهمة، لم يحضر الدين في معركة ذي قار. يعني هناك قبائل عربية تدين بدين المسيحية، وهناك قبائل وثنية، وهناك قبائل حنيفية، لكنها لم تحضر ثيمة هذا الدين، وإنما كان صراع قومي، صراع وجودي في الأرض، وإثبات لهيبة القبائل وكسر شوكة الدولة الساسانية التي كانت تتسيد على مناطق واسعة من البلدان العربية، بدءا من عمان إلى سواحل الخليج العربي. يعني احنا عندنا في سواحل الخليج العربي هناك بعض الجزر العربية سميت بأسماء فارسية، هذا يرجع إلى زمن سيطرة الدولة الساسانية على هذه المناطق. على شاطئي الخليج الشرقي والغربي كانت هناك قبائل عربية خاضعة للدولة الساسانية، كسرت هيبة هذه الدولة الساسانية بعد سلسلة معارك ذي قار. وقلنا بأن معارك ذي قار هي مجموعة، حرب ذي قار خلنا أنا أسميها حرب ذي قار، مجموعة من المعارك حدثت في أيام متعددة، يوم قراقر ويوم الحنو ويوم الجبابات ويوم ذي العجرم ويوم الغذوان ويوم البطحاء، وكما قلنا في آخرها هي معركة بطحاء ذي قار التي لا توافق ذي قار الحالية، وإنما هي منطقة تمتد من الناصرية الحالية إلى منطقة السماوة في مجموعة من الأراضي التي حدثت فيها هذه المعركة.

0: مستمعينا الكرام، الحديث عن معركة ذي قار والتفاصيل كثيرة، كما قلنا هي حرب وليست معركة، اشتملت على مجموعة من المعارك. الحديث طويل لكن هذا ما يسعنا أو ما وسعنا فيه الوقت لهذا اليوم، وهذا كان كله في برنامج عراق بيديا، هذا البرنامج التاريخي الذي دائما ما يذكر ويروي تاريخ العراق في مراحله القديمة والإسلامية والحديثة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم، محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا صفحات في برنامج عراق بيديا.
1: عراق بيديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

0: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب.
1: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب
0: في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
3: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

تايمز سكوير، صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطنا.
1: نسجنا خطنا.
0: تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا.
0: هوية بصرتنا.

تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

ترتيبات ما بعد التحالف الدولي الزيدي يفتح أبواب أوروبا بثقل اقتصادي وسياسي، وباب المندب في قلب الصراع. لماذا يسارع الحوثيون نحو المضيق الاستراتيجي؟ ما هو خط شرق غرب السعودي؟ وماذا يعني إيقافه احترازيا واشتعال الجبهات المدعومة من إيران؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

0: حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير مستمعينا، ونبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم في الشأن العراقي ومن زيارة رئيس الوزراء وجولته الأوروبية التي بدأت اليوم. وهذه الجولة ليترأسها رئيس الوزراء برفقة وفد حكومي، زيارة رسمية لدولتي فرنسا وألمانيا لتوسيع الشراكات الاستراتيجية وتطوير آفاق التعاون بين بغداد والعواصم الأوروبية، كما كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي. وقال في تصريح صحفي أن رئيس الوزراء يعقد خلال زيارته إلى باريس اجتماعا، وهي أولى محطاته في هذه الزيارة، مع الرئيس الفرنسي بتناول البحث في آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. أيضا المتحدث باسم الحكومة قال أن الزيارة إلى فرنسا ستشهد توقيع عدد من التفاهمات ومذكرات تنسيق في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتعليم والتكنولوجيا. وأيضا أضاف العبود أن رئيس الوزراء سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الألمانية برلين بهدف توسيع الشراكات الاستراتيجية للعراق وترجمة العلاقات الثنائية إلى فرص عمل واستثمار عملي لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد. هذه الزيارة، هذا البيان يعني توضيحا لما ستكون عليه الزيارة، كما جاء في تصريح المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي. هذه الزيارة اللي تأتي في وقت حساس، وأيضا بعد العد التنازلي لإنهاء الوجود قوات التحالف لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، موعد الانسحاب النهائي يوم 30/9 سيكتمل هذا الانسحاب اللي بدأت ترتيباته يعني قبل فترة. وبالتالي فرنسا وألمانيا كذلك هي واحدة من أعضاء هذا التحالف بالتأكيد. لكن هذه الزيارة نحو أوروبا، واللي أيضا ستأتي بعدها زيارة إلى أمريكا غير يعني محددة الموعد حتى الآن، أو غير معلن موعدها حتى الآن رسميا على الأقل. بالمقابل أيضا ينتظر أن تكون هناك زيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، واللي أجلت لإشعار آخر عقب هجمات سعودية استهدفت مواقع للحج الشعبي وفصائل المقاومة في العراق الشهر الماضي. وفي مرحلة أيضا حساسة مثل ما أشرنا، هذه الزيارة تأتي لإيجاد أفق تعاون وأيضا إعطاء زخم لتحركات الحكومة في ملف حصر السلاح، وأيضا استرداد الأموال، ملف استرداد الأموال والفاسدين، وأيضا ملاحقة أموال الفاسدين والأموال المهربة اللي جزء كبير من عدها استثمرت بعقارات بأرصدة بنكية في دول أوروبية. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تتحرك بغداد في لحظة سياسية حساسة نحو إعادة تموضع استراتيجي داخل المشهد الدولي، فيما يستعد رئيس الوزراء علي الزيدي لزيارة فرنسا وألمانيا الأسبوع المقبل في جولة توصف داخل الأوساط الدبلوماسية بأنها محاولة لفتح نافذة أوروبية تعيد صياغة علاقة العراق مع القوى الاقتصادية الكبرى. وتأتي الخطوة في ظل نقاش داخلي واسع حول مستقبل الاقتصاد العراقي بعد انتهاء مهام التحالف الدولي وما يفرضه ذلك من ضرورة بناء شركات أمنية واقتصادية أكثر استقلالا. وتشير مصادر حكومية إلى أن الزيدي يحمل معه ملفات تتعلق بالطاقة والكهرباء والنفط والتكنولوجيا والتعليم والنقل في إطار رؤية تعتبر أن الاستثمار الأجنبي هو بوابة إعادة بناء الدولة. وتداول الصفحات فيسبوك تصريحات مقتضبة لمستشارين حكوميين يؤكدون أن الشركات الفرنسية والألمانية تملك خبرة طويلة في البيئات المعقدة، وقد أثبتت حضورها في العراق خلال العقدين الماضيين. يقول المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن الجولة تستهدف تحويل التفاهمات السابقة إلى مسارات تنفيذية، مضيفا أن العراق يريد شراكات عملية لا بيانات بروتوكولية وتظهر ردود الأفعال على وسائل الإعلام المحلية أن جزءا من الرأي العام ينظر إلى الزيارة بوصفها اختبارا لقدرة الحكومة على جذب رؤوس الأموال في ظل التحديات المالية وضغوط السوق النفطية. وتكتسب الزيارة بعدا أمنيا أيضا، إذ يستعد العراق لمرحلة ما بعد التحالف الدولي بما يشمل التدريب وتبادل المعلومات وبناء القدرة الدفاعية. وبينما يراهن الزيدي على أن أوروبا تمثل شريكا محايدا في صراعات الشرق الأوسط، يرى مراقبون أن نجاح الجولة سيعتمد على قدرة بغداد على تقديم بيئة مستقرة للمستثمرين وتحويل الوعود إلى مشاريع ملموسة تعيد الثقة بالاقتصاد العراقي.

وننتقل إلى صفحة أخرى وموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وأيضا إلى آخر تطورات الملف الإيراني وتداعيات الحرب، حيث كشف مصدر مطلع لوكالة التسنيم الإيرانية أن إيران قدمت 7 شروط للولايات المتحدة من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، وأوضحت أن الاتفاق بين طهران ومسقط لا بمعنى فتح المضيق. وأفاد مصدر لوكالة التسنيم بأنه بناء على محادثات فنية ودبلوماسية مكثفة بين إيران وعمان، توصل الطرفين في نهاية المطاف إلى اتفاق نهائي في أواخر شهر أغسطس، ومن المقرر أن يتم قريبا الإعلان عن التفاهم بين طهران ومسقط بحضور وزراء خارجية دول المنطقة المطلة على الخليج إلى جانب العراق. حيث أيضا أشارت وزارة الخارجية الإيرانية لأنها دعت ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العراق لإطلاعهم على شروط الاتفاق لفتح مضيق هرمز، كما أعلنت في وقت سابق من هذا اليوم وزارة الخارجية الإيرانية. بالمقابل أيضا هذا المصدر الذي تنقل عنه وكالة التسنيم الإيرانية والمقرب كما وصفته من فريق التفاوض أن هذا التفاهم يقتصر على إيران وعمان، وأن الدول الأخرى ستحضر الاجتماع فقط للاطلاع على تفاصيل مسار وترتيبات حركة المرور، بحيث يتضح ضمن للمجتمع الدولي عدم معارضتها لهذا التفاهم أيضا. وبحسب المصدر المطلع، تم في إطار هذا التفاهم الاتفاق على تفاصيل ومفاوضات أو مواصفات المسارات الجديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه من بين إيران وعمان. وأيضا وفقا لهذا التفاهم، يقع مسار الدخول الخليجي بالكامل ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، بينما يقع جزء من مسار الخروج من الخليج أيضا ضمن المياه الإقليمية الإيرانية. وأضاف أيضا حركة المرور عبر هذا المسار ستكون وفق ترتيبات إيرانية، وبعد دخوله حيز التنفيذ سيتم إغلاق المسار الجنوبي الذي كانت الولايات المتحدة تصر على فتحه، والذي كان العامل الرئيسي وراء التوتر الجديد. وشدد المصدر على أن هذا التفاهم لا يعني بأي حال من الأحوال فتح مضيق هرمز، موضحا أن إيران أبلغت الجانب الأمريكي عبر وسطاء 7 شروط لفتح مضيق هرمز، وأن المضيق سيظل مغلقا ما لم يتم تنفيذ هذه الشروط 7 التي حظيت بموافقة المراجع العليا في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد على أن هذا التفاهم يقضي بأنه في حال تقرر فتح المضيق سيتم فتحه وفقا لهذه التفاهمات، وهو ما يعود أو ما يعد خطوة نحو فرض السيادة الإيرانية عليه، مشددا على أن فتح المضيق يعتمد بشكل كامل على سلوك الجانب الأمريكي في تنفيذ الشروط الإيرانية. وستعد إيران دول الخليج لعقد الاجتماع الثاني في سلطنة عمان لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوتر الإقليمي. يأتي الاجتماع في ظل خلافات بشأن ترتيبات إدارة الملاحة والرسوم المفروضة على السفن العابرة أيضا، بينما أفاد مسؤول إيراني لوكالة رويترز بأن الاجتماع لن ينتهي بتوقيع الاتفاق نهائيا، بل سيشكل إطارا لمناقشة القضايا الإقليمية والممر الملاحي الاستراتيجي. ويبدو أن هذه الخطوة أو هذه الدعوة الإيرانية هي ليس فقط تخص مضيق هرمز والتفاهمات حول المضيق، إنما أيضا هي خطوة لمواجهة المشاكل المشتركة بين إيران ودول المنطقة.

أيضا في تصاعد هذه الحرب والحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية سعودية وسط تصاعد القتال مع القوات الحكومية المدعومة من الرياض، حيث أعلنت أو أعلن أنصار الله الحوثيون أنها هاجمت بطائرات مسيرة وصواريخ قاعدة عسكرية في نجران جنوبي السعودية فيما وصفت بعملية عسكرية نوعية. وكتب المتحدث العسكري باسم الحوثيون يحيى سريع على منصة إكس أن الهجوم على القاعدة في بلدة شرورة السعودية استهدف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا. وأيضا أشار المتحدث إلى استخدام دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأضاف أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة على حد تعبيره، لكن دون أن يحدد موعد حدوث هذا الهجوم متى كان. وكان الدفاع المدني السعودي قد ذكر في بيان يوم السبت أن مقذوفا أطلقه الحوثيون أصاب شخصين في منطقة جازان وألحق أضرار بعدة مباني من بينها مسجد، لكن الرياض لم تعلق بعد على مزاعم الهجوم الأخير للحوثيين. وتصاعد القتال في اليمن منذ أكثر من أسبوع بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من الرياض، مما أسفر أيضا عن هجمات متبادلة بين الحوثيين والسعودية. وأعلنت الحكومة اليمنية أو القوات اليمنية المدعومة من الحكومة والمعترف بها دوليا والسعودية تحديدا تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع حوثية في مناطق مختلفة. البيان الذي نشر يوم السبت قال إن طيران القوات المسلحة استهدفت، وهنا يقصد القوات المسلحة اليمنية الحكومية، استهدفت هذه القوات بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات تنظيم جماعة الحوثيون في التبة والسوداء وجبل المنعم ومناطق أخرى. وأضافت أيضا قواتها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين في ضربات على مدن ساحلية متاخمة مضيق باب المندب مثل مدينة المخة الساحلية. ووصف مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن يوم أمس السبت التصعيد العسكري الذي شنته جماعة الحوثيين بأنه يمثل تصعيدا واسعا وخطيرا ويتجاوز الساحة اليمنية، محذرا من تداعيات على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية. جماعة أنصار الله الحوثيون كانت قد أكمل سيطرتها على السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر يوم الجمعة الماضي، كما سيطرت على الجزر الأربعة في منطقة باب المندب الممر الحيوي للملاحة البحرية، والذي زادت أهميته بالنسبة للسعودية كممر لتصدير النفط منذ أغلقت طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب بينهما وبين واشنطن. في المقابل أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيون يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال الساعات 48 الماضية 129 غارة جوية على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، ووضح أن الغارات استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة في اليمن، مؤكدا أن هذه الغارات الجوية لن تمر دون رد وعقاب.

في ذات السياق أيضا أكدت واشنطن على ضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر وتواصلها المستمر مع السعودية واليمن، وفي وقت عزز الحوثيون المدعومون من إيران قبضتهم على مضيق باب المندب بعد معركة طاحنة مع قوات الحكومة اليمنية. وتعليقا على تطورات الميدانية المتلاحقة، قال مسؤول أمريكي في الإدارة الأمريكية أن واشنطن تركز على حماية مصالحها الجوهرية المتعلقة بالأمن القومي مثل ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، مع تمكين شركائه الإقليميين من تولي زمام المبادرة في إدارة التحديات الأمنية الإقليمية وحولها. وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، كما تذكر رويترز، أن الولايات المتحدة على تواصل مستمر مع المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وبدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن على تواصل منتظم مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بشأن اليمن، ولا نزال نركز على أهدافنا المشتركة في مكافحة الإرهاب ضد الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى التي تنشر الفوضى في أنحاء المنطقة، كما جاء في تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية. هذا الموقف الأمريكي يأتي في وقت حقق فيه الحوثيون تقدما ميدانيا سريعا على الساحل المطل على البحر الأحمر بعدما سيطروا على مدينة المخا قبل أن يمدوا نفوذهم إلى مناطق متاخمة لباب المندب، فيما أعلنت مصادر عن سيطرتهم على الجزر في المضيق التي تقع في قلب المضيق. هذه الجزر وتقسمه إلى ممرين بحريين، ويكتسب هذه الجزر وتحديدا جزيرة ميون أهمية خاصة بسبب موقعها عند المضيق كجزء من باب المندب، ما يمنح الجهة التي تسيطر على هذه الجزيرة موقعا استراتيجيا يمكنها من يمكنها من مراقبة حركة السفن وتهديد الملاحة عند الحاجة في أحد أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وتتزامن هذه التطورات مع تقارير تحدثت عن طلب مساعدة عسكرية وجهته السعودية للولايات المتحدة من أجل قتال الحوثيين، لكن واشنطن وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها إكسيوس ورويترز أبلغت الرياض في النهاية بأنها لا تعتزم اتخاذ إجراء عسكري مباشر في الوقت الراهن على أن تقدم المساعدة من خلال المشاركة بالمعلومات الاستخباراتية وتحديث تحديد الأهداف. أيضا تنخرط الولايات المتحدة حاليا في مواجهة مفتوحة مع إيران حول مضيق هرمز، ما يجعل فتح جبهة عسكرية جديدة في اليمن خيارا معقدا على الأقل في الوقت الحالي. الولايات المتحدة تبدي تحفظا تجاه العودة إلى الانخراط المباشر في اليمن بسبب تركيزها على الملفات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز ورغبتها في تجنيب فتح جبهة جديدة. أيضا سبق للولايات المتحدة أن خاضت حملة عسكرية ضد جماعة الحوثيين التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية قبل التوصل إلى اتفاق هدنة ثنائي في مايو 2025 تعهد خلاله الحوثيون بعدم استهداف السفن الأمريكية، فيما أوقفت واشنطن حملتها الجوية. ومنذ ذلك الحين حرص الحوثيون على إبقاء هذه التهدئة مع الولايات المتحدة، بينما وجهوا جزءا كبيرا من نشاطهم العسكري ضد السعودية والحكومة اليمنية. أيضا تشير إلى أن أحد أبرز العوامل التي يمكن أن تدفع واشنطن للتدخل المباشر سيكون إقدام الحوثيين على خرق الهدنة مع الولايات المتحدة، خصوصا إذا أدى ذلك إلى تهديد مباشر القوات أو المصالح الأمريكية. أما في الوضع الحالي فتفضل واشنطن وفق تقييم هذه التحليلات دعم السعودية والحكومة اليمنية بدلا من تولي المعركة بنفسها. واشنطن تستطيع مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها وتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي للعمليات التي تنفذها القوات السعودية أو القوات اليمنية، لكن هذه الوسائل وحدها لن تغير موازين القوى على الأرض بالتأكيد، وتمكن أو تكمن المشكلة الأساسية في ضعف التماسك السياسي والعسكري بين القوات المناهضة للحوثيين الذين ظهروا بوضوح خلال التقدم الحوثي الأخير، إذ اضطربت قوات الحكومة اليمنية وحلفائها واضطرت إلى الانسحاب في مناطق ساحلية استراتيجية، بينما تمكن الحوثيون من التحرك بسرعة باتجاه المخة وذبابة وميمون
وأيضا كما يشار إلى أن السعودية نفذت ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين في محاولة لوقف تقدمهم، لكن الضربات لم تنجح في عرقلة إحكام الحوثيون لسيطرتهم أو الحوثيين لسيطرتهم على المناطق الساحلية المطلة على باب المندب. وتكتسب السيطرة على باب المندب أهمية كبرى في ظل اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، إذ باتت السعودية تعتمد بدرجة أكبر على ساحل البحر الأحمر لتصدير النفط إلى الأسواق الآسيوية بعدما تعرضت حركة الملاحة عبر هرمز لاضطرابات بسبب المواجهة مع إيران.

0: لماذا يسارع الحوثيون للسيطرة الكاملة على مضيق باب المندب؟ ماذا يحدث هناك؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات الذي تزامن مع استهداف خط شرق غرب النفطي السعودي الذي حول انت تصدير النفط السعودي من السواحل الشرقية للسعودية المطلة على الخليج العربي إلى السواحل الغربية المطلة على البحر الأحمر، واللي أصبح منفذ رئيسي لتصدير النفط إلى آسيا. ما أهمية باب المندب؟ وما الآن في مناسبات سابقة واضطرابات كانت شملت هذه المنطقة تحدثنا عن باب المندب، لكن الموضوع أكثر تعقيدا، والمتضررين من غلق باب المندب هذه المرة يعني ليست السعودية فقط أو الولايات المتحدة، مصر أيضا. في الأزمة الأخيرة بال 2025 انخفضت عائدات قناة السويس اللي يعتمد عليها الاقتصاد المصري بشكل كبير، انخفضت إلى أكثر من 70% في بعض الأيام في بعض المرات بسبب الاضطرابات في مضيق باب المندب، ويعني عدم قدرة السفن على المرور من باب المندب، السفن المتوجهة إلى أوروبا وشمال أوروبا وأفريقيا أيضا. وبالتالي هذا المضيق سيعني بالتأكيد يضغط على مصر، مصر اللي هددت في 2025 بالتدخل العسكري إذا ما يعني استمر هذا الاضطراب في مضيق هرمز. الكيان الصهيوني أيضا يتأثر بشكل مباشر، الأردن تتأثر، تركيا، اليونان، دول أوروبا بشكل عام ستتأثر، لأنه حركة التجارة يعني السفينة التي يعني تعبر باب المندب القادمة من آسيا واللي تعبر باب المندب حتى تصل إلى السواحل الأوروبا الجنوبية، يعني هذه المسافة لا تحتاج إلى أسبوعين، لكن إذا اضطرت إلى عبور رأس الرجاء الصالح من جنوب من أفريقيا حتى تصل، فقد يعني أو تصل إلى سواحل أمريكا الشمالية قد يعني تطول المهلة إلى شهر، وهذه يعني تكلفة شحن ومخاطر أيضا على السفن وارتفاع تكلفة التأمين وارتفاع تكلفة الشحن بشكل كبير. وبالتالي هذا راح يأثر على هذه الاقتصادات، اقتصادات الدول الأوروبية بشكل كبير. وهذا وهنا يعني تكمن أهمية باب المندب. إذا كان الخليج العربي أثر على امدادات الطاقة وأثر على دول الخليج اللي تعتمد هذا الممر المائي لتصدير شحناتها من النفط والطاقة مقابل وأيضا مقابل تستورد يعني بضاعة من آسيا أو أوروبا لموانئها، بالمقابل أيضا هذه العالم استطاع احتواء أزمة الطاقة اللي من باب المندب من مضيق باب المندب أو عفوا مضيق هرمز، وبالتالي بدأ يتكيف، مو يجد حلول. إلى الآن لا توجد حلول ل 20% من الطاقة اللي انفقدت من الأسواق فجأة بليلة ويوم بسبب غلق مضيق هرمز، وبالتالي بدأ يتكيف مع الحلول. لكن مضيق باب المندب ليس طاقة فقط، طاقة واقتصاد هائل بالنسبة لأكثر من نصف الكرة الأرضية، فهنا تكمن هذه الأهمية. وبالتالي السيطرة على المضيق يعطي الحوثيون ورقة قوية لتحقيق مكاسب بالنسبة لهم. بالمقابل أيضا أعلنت إيران بأكثر من مناسبة أن أي دولة من دول الخليج ستحاول إيجاد منافذ أخرى لتصدير النفط، وتصدير نفطها بالتالي يعتبر تهديدا لأمنها القومي، لأنه مضيق هرمز الآن يعتبر يعني أهم ورقة، أهم من السلاح النووي بالنسبة لإيران للتفاوض عليه. وإذا ما وجدت هذه الدول الخليجية منافذ غير مضيق هرمز، بالتالي ستفقد إيران ورقتها التفاوضية الرئيسية، وبالتالي لا تريد لأي دولة أن من دول الخليج أن تجد منفذ للتصدير. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: يمثل تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين الأخير في الساحل الغربي لليمن، بما في ذلك السيطرة على مدينة المها ومناطق ساحلية أخرى تطوراً ميدانياً ذا أبعاد تتجاوز المكاسب العسكرية المباشرة، إذ يرتبط بحسابات استراتيجية تتعلق بمضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية الدولية. وفي هذا تبدو تحركات الجماعة جزءاً من مسعى لتوسيع نطاق نفوذها على الساحل الغربي وتعزيز أوراق الضغط السياسية والعسكرية التي تمتلكها. فبعد سنوات من الاعتماد على الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف السفن والمصالح المرتبطة بالملاحة في البحر الأحمر، يمنح التمدد الميداني باتجاه المخا والمناطق المحيطة بباب المندب الجماعة موقعاً أقرب إلى خطوط الملاحة الدولية، وينظر إلى هذا التحول باعتباره انتقالاً من سياسة التأثير عن بعد إلى محاولة فرض حضور ميداني مباشر على واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. كما يمنح الاقتراب من باب المندب الحوثيين ورقة ضغط جيوسياسية مهمة نظراً للأهمية الاستثنائية للمضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي وتعبره نسبة مؤثرة من حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. ومن شأن تعزيز النفوذ في هذه المنطقة أن يرفع من الوزن التفاوضي للجماعة في أي ترتيبات أو مسارات سياسية إقليمية ودولية مرتبطة بالملف اليمني. يوم أمس أفاد مسؤول حكومي يمني محلي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الحوثيين استكملوا السيطرة على منطقة باب المندب وجزيرة ميون الواقعة وسط المضيق، مشيرا إلى أن قوارب تقول مسلحين حوثيين وصلت إلى الجزيرة بعد مغادرة القوات الحكومية لها يوم الخميس. كما أفاد شهود عيان بانتشار عناصر حوثية على شواطئ باب المندب إلى جانب تسيير دوريات بمركبات عسكرية في المنطقة. وفي البعد الإقليمي ينظر إلى التحركات الحوثية باعتبارها محاولة لفرض معادلة ردع جديدة وإعادة رسم ميزان القوى في غرب اليمن، بما يمنح الجماعة نفوذاً أكبر في مواجهة خصومها المحليين والإقليميين. كما تسعى الجماعة وفق تقديرات مراقبين إلى تكريس نفسها كقوة أمر واقع تمتلك أوراق تأثير مباشرة على أمن البحر الأحمر وأحد أهم الممرات البحرية الدولية، وهو ما يفسر الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لمعركة الساحل الغربي والتنافس المتصاعد حول باب المندب. وقد وصلت جماعة الحوثيين توسيع نطاق سيطرتها في الساحل الغربي لليمن مع إعلان مسؤولين محليين ومصادر عسكرية استكمال انتشارها في مناطق حيوية مطلة على مضيق باب المندب.

0: بالمقابل هذا الخط شرق غرب، الخط النفطي السعودي اللي تم استهدافه من داخل الأراضي العراقية، كما اعترفت الحكومة أو سارعت بالاعتراف بأن الهجوم انطلق من الأراضي العراقية. بالمقابل نفت المقاومة الإسلامية في العراق ضلوعها في استهداف هذه المنشأة السعودية، واعتبرت الاتهام محاولة لصرف الأنظار، وأعلنت استعدادها للتحقيق الحكومي لكشف الحقيقة. هذا التحقيق اللي أعلنه رئيس الوزراء، واللي وافق أيضا على أن يكون هناك تحقيق أو مشاركة إيران في هذا التحقيق وفقا لطلب إيراني. وبالمقابل في بيانها نفت المقاومة الإسلامية استهداف المنشأة الحيوية السعودية، واعتبرت الاتهام الموجه إليها محاولة فاشلة لصرف الأنظار. وقالت أيضا بعد أن وردت اتهامات من الرياض بخصوص المنشأة السعودية للمقاومة الإسلامية، جاهد النفي في بيان صدر عن فصيل للمقاومة الإسلامية عقب إعلان الرياض تعرض الأنبوب للهجمات بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية. أكدت المقاومة في بيانها أن الاتهامات الموجهة لها بشأن استهداف المنشآت السعودية شرفا لا ندعيه حسب ما تقول، وشددت على أن تكرار القاء التهم يهدف إلى التغطية على الخسائر المتلاحقة التي تكبدتها القوات السعودية ومرتزقتها في اليمن. وعبرت الفصائل عن استغرابها من تسرع الحكومة العراقية في تبني هذه المزاعم دون أدلة موثقة، وحذرت من الانجرار وراء مخططات، وصفتها بأنها صهيونية أمريكية تسعى لزج العراق في الأزمات التي لا تخدم إلا أعدائه. وفي سياق متصل أيضا جددت المقاومة تأكيد تمسكها بموقفها الثابت في مساندة الشعب اليمني، وأعلنت في الوقت ذاته استعدادها التام للمشاركة في أي لجنة تحقيق حكومية للوقوف على الحقيقة بدل من الانسياق وراء روايات مشبوهة. على صعيد آخر أيضا، فادت وزارة الخارجية السعودية يوم أمس بأن استهداف الخط الأنبوبي أسفر عن إصابات بشرية، وأكدت احتفاظ الرياض بحقها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية وسيادة أمنها ومنشآتها. من جانبها أدانت الحكومة العراقية هذه الهجمات التي استهدفت المملكة، وأكدت رفضها أي اعتداء يمس أمن السعودية واستقرارها. وعلى أثر هذه التطورات أيضا، كان رئيس الوزراء قد وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأمر بإعفاء قائد العمليات من منصبه بعد ثبوت انطلاق الهجمات من أراضي المحافظة، من منطقة تحديدا مناطق حدودية ما بين ميسان وإيران، وتحديدا في منطقة الطيب في محافظة ميسان. هذا الخط السعودي، الخط النفط السعودي اللي حول صادرات جزء كبير من صادرات النفطية السعودية على الأقل إلى البحر الأحمر ليكون منفذا للتصدير إلى آسيا عبر باب المندب، عبر مضيق باب المندب اللي الآن الحرب الدائرة حرب، واللي بدأ يسيطرون عليه بشكل شبه كامل الحوثيين، واللي أعلنوا صباح هذا اليوم منع إعلان الحصار البحري على السعودية من باب المندب. هذا الأنبوب كان يعني ممكن أن يكون نقطة تحول استراتيجية في تصدير الطاقة الخليجية ليس السعودية فقط، وبالتالي كان هناك يعني عن فكرة لربط بصادرات النفط الإماراتية والغاز أيضا، والنفط والغاز القطري إضافة إلى العراق أيضا بهذا الأنبوب نحو البحر الأحمر. وبالتالي ممكن أن يكون يعني أداة مهمة أو منفذ جديد لتصدير النفط بعيدا عن الخليج العربي ومضيق هرمز. هذا حجم هذا الخط أو مستقبله كما يراد له، واللي تتخوف من عند إيران لأن قد يكون يعني يضعف ورقة مضيق هرمز كورقة تفاوض رئيسية ضاغطة على الاقتصاد العالمي في هذا الوقت. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: أعلنت وزارة الطاقة السعودية الجمعة الماضية توقف ضخ النفط احترازيا بخط أنبوب شرق غرب إثر تعرضه لهجمات بالطائرات المسيرة في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي إن طائرات مسيرة قادمة من العراق نفذت الهجوم في 10 أيلول الجاري، مما أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية يجري التعامل معها. من جانبه أوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية أن فرق الطوارئ والفرق الفنية باشرت تأمين الخط والتحقق من سلامته دون أن تحدد الجهات الرسمية حجم الأضرار أو المدة المتوقعة لإعادة التشغيل. يمتد خط شرق غرب المعروف باسم بترولاين وتملكه وتشغله شركة أرامكو السعودية على مسافة 1200 كيلومتر لنقل الخام من بقيق شرقي المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر. ويوفر هذا المسار الداخلي حلاً برياً لنقل النفط دون المرور بمضيق هرمز. ووفق بيانات وزارة الطاقة السعودية تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً. ازدادت أهمية الخط خلال عام 2026 مع انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تحويل الإمدادات عبر خط شرق غرب ساهم في دعم التدفقات عبر البحر الأحمر خلال الربع الثاني من العام، مع انخفاض كميات النفط والسوائل البترولية العابرة لهرمز بصورة حادة مقارنة بنهاية 2025. ويعد هذا الخط من أهم أدوات السعودية لتجاوز اضطرابات هرمز والمحافظة على تدفق جانب من صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية، لكن هذا المسار يواجه بدوره مخاطر متزايدة مع تصاعد التوتر حول البحر الأحمر وباب المندب. ويعني إجراء الإيقاف الاحترازي تعليق عمليات الضخ لضمان سلامة الأنبوب ومحطات الضخ وأنظمة التشغيل قبل استئناف العمل، ولا يشير بالضرورة إلى وقوع أضرار هيكلية دائمة، كما أن الخط يختص بنقل النفط الخام وليس توزيع المشتقات النفطية للمستهلكين المحليين، مما يحدد أثره المباشر في الإمدادات الموجهة للمصافي وموانئ التصدير.

والسعودية. السعودية مؤخرا وقعت حلف مكة الذي اشتركت به باكستان وتركيا. هذا الحلف اللي جمع هذه الدول الثلاث بتعاون أمني وعسكري، وبالتالي واحدة من بنوده واللي على أساسها سمي ناتو، نواة الناتو العربي، اللي أي اعتداء على أي دولة من دول أعضاء الحلف يعتبر اعتداء على باقي الدول ويستدعي التدخل العسكري من باقي الدول لمساندتها. هل سيتم دخول تركيا وباكستان لدعم السعودية أو لنصرة السعودية أو في هذه الحرب تجاه ما تتعرض له من اعتداءات كان من الحوثيين أو الاعتداءات التي تنطلق من فصائل المقاومة من الأراضي العراقية مدعومة من إيران؟ هذا السؤال يعني في فترة يأتي في توقيت يتزامن مع تقدم قوات أنصار الله الحوثيون في اليمن والهجمات التي تشنها على السعودية، ورغم أن الميثاق يتضمن بندا للدفاع المشترك فإن الرد الفعل الحذر للحكومة التركية إلى جانب الشكوك الواسعة في وسائل الإعلام بين المحللين الأتراك تشير إلى أن أنقرة لا تبدي حاليا رغبة في الانخراط المباشر في الحرب في اليمن وتخشى من الانجرار إلى هذا الصراع. بموجب الاتفاق المبرم في آب الماضي بين تركيا والسعودية وباكستان، اتفقت الدول الثلاث على اعتبار أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول هجوما على الدول الثلاث. ومع ذلك لم تظهر تركيا حتى الآن أي مؤشر على نيتها التدخل المباشر في هذا النزاع، واكتفت في 8 أيلول الجاري بإصدار بيانات إدانة في التصعيد الأخير، فيما قللت وسائل إعلام تركيا من أهمية احتمال تدخل تركيا للدفاع عن السعودية ضد الحوثيين. وقال أحد المحللين أن الهجمات الحوثية على السعودية قد تكون محاولة لاختبار مدى التزام تركيا بهذا الميثاق، في حين حذر محلل آخر تركي من أن أي دخول أنقرة في هذا الصراع سيكون خطأ استراتيجيا، كما وصفت أحد وسائل الإعلام المقربة من المعارضة التركية طبعا حرب اليمن بأنها أول تكلفة دموية لتحالف مكة، ومحذرة من جر تركيا إلى حرب خارجية. وبشكل عام تنظر وسائل الإعلام التركية بعين الشك إلى إمكانية تفعيل بند الدفاع المشترك في حلف مكة للدفاع عن السعودية في مواجهة الحوثيين. أما وسائل الإعلام قريبة من الحكومة فلم تركز على تغطيتها للصراع بين السعودية والحوثيين على بند الدفاع المشترك أو على احتمال اشتراك تركيا. أما صحيفة أني أكت المحافظة المؤيدة للحكومة فقد تناولت الموضوع بعنوان هل سيتم تفعيل اتفاقية مكة بشأن اليمن، لكنها ركزت بصورة أساسية على الدور المحتمل لباكستان في الدفاع عن السعودية دون التطرق للتداعيات المحتملة على تركيا. أيضا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقب توقيع الاتفاقية حلف مكة قال بأن بند الدفاع المشترك في الاتفاق يشبه من الناحية الفنية المادة الخامسة من معاهدة حلف الشمال الأطلسي الناتو، لكنه لم يؤكد أن تفعيله سيكون تلقائيا. وقال عند النظر إلى نص الاتفاقية توجد التزامات عامة، أما كيفية تنفيذ هذه الالتزامات العامة وبأي صيغة فستعتمد على المشاورات والقرارات التي ستتخذها الجهات المعنية. جاءت اتفاقية مكة الدفاعية بعد أشهر من اندلاع حرب إيران والصراع الإقليمي الذي شهد إطلاق طهران صواريخ وطائرات مسيرة على دول الخليج المصدرة للطاقة، يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني ضد السعودية.

في هذا في توقيت واحد وفي هذا التوقيت بالذات في هذه الفترة في هذا الزمن تشتعل الجبهات المدعومة من إيران الحوثيون أيضا العراق ليس بعيدا عن هذه الجبهات شئنا بين اعترفت المقاومة أو لا إيران تستغل الأراضي العراقية أو المقاومة فصائل المقاومة التي

0: يعني ترفع شعار وحدة الساحات الآن مع محدوديتها، لكن هناك اضطرابات في جنوب لبنان وفي مناطق مختلفة في جنوب لبنان، والتصعيد لا زال مستمرا في هذه الجبهات المتعددة في توقيت واحد. لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تخوض إدارة ترامب مواجهة معقدة للغاية لمنع حربها المباشرة مع طهران من إشعال جبهات إقليمية جديدة في الشرق الأوسط، وذلك بعد انهيار التهدئة النسبية التي شهدتها الأشهر الماضية في اليمن ولبنان ومحيط مضيق هرمز. فخلال الأسبوعين الأخيرين عادت الاشتباكات العسكرية بين القوات الأمريكية والإيرانية في الخليج بالتوازي مع تصعيد ميداني واسع شنه الحوثيون ضد الأراضي السعودية وسيطرتهم على مواقع حيوية قرب باب المندب، إلى جانب تجدد القصف المتبادل بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، مما يضع واشنطن أمام معضلة استراتيجية صعبة تتلخص في كيفية كبح وكلاء طهران دون السقوط في فخ المواجهة المباشرة الشاملة. ورغم تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية أن مضيق هرمز بات مفتوحا بالكامل وتحت سيطرة البحرية، إلا أن تقارير تتبع الملاحة البحرية تشير إلى انخفاض حاد في حركة السفن التجارية. وفي المقابل تشير تقييمات استراتيجية متطابقة إلى أن طهران تعيد تفعيل شبكتها الإقليمية للضغط المباشر على حلفاء واشنطن، حيث نقلت باكستان تحذيرا سعوديا شديد اللهجة لإيران لكبح جماح الحوثيين، بينما تؤكد طهران رسميا عدم كونهم أداة ممتثلة لأوامرها بالكامل، لكنها تربط في الوقت نفسه أي تسوية سياسية مع واشنطن بانسحاب إسرائيل من لبنان ورفع الحظر البحري والبري عن اليمن. ويضع هذا التصعيد الميداني المتسارع الرياض في مواجهة أشد الأزمات الأمنية خطورة منذ سنوات طويلة، مما دفع القيادة السعودية لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع البيت الأبيض لمطالبته بشأن ضربات جوية أمريكية مباشرة ضد القيادات والمواقع الحوثية، غير أن الرئيس ترامب فضل التريث والاكتفاء بتقديم الدعم الاستخباري المتقدم وتحديد الأهداف العسكرية تجنبا لانخراط بلاده في جبهة عسكرية إضافية قد تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي وتكبد واشنطن خسائر سياسية واقتصادية غير محسوبة. وهكذا تتصاعد الضغوط الشديدة على الإدارة الأمريكية لتوفيق استراتيجيتها بين مواصلة الخنق الاقتصادي لطهران ومنع انفجار الجبهات الخلفية في المنطقة بانتظار ما ستسفر عنه التحركات الدبلوماسية والعسكرية خلال المرحلة المقبلة.
0: مستمعينا، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم أوراس فوزي في الإخراج، نقول لكم إلى اللقاء.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
3: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لهم.

حكاية اليوم سأذكر فيها الأسماء والمناطق والمدن والمحافظات كما هي. حكاية فيها حمولة حقيقة إنسانية وفيها حمولة مثالية لفلسفة الحياة وطريقة التفكير بها وماذا نفعل وكيف تكون العلاقات، أقصد العلاقات المحتوى الاجتماعي الخالص. حدثت في عام 2020 بداية القصة في بغداد، البطل حسين وأبو حسين. أبو حسين هو تاجر أو بالأحرى وأدق هو مقاول كبير، عنده معدات كبيرة للمقاولات، جرافات، كل ما خباطات، إضافة إلى جملونات وأشياء تتعلق بمواد البناء. دائما الإنسان هاي حقيقة يعني معاشة أو معيشة، إنه اللي يعيش بين أعمامه، مرات يقولون باعد بين اللحم أو لحم حتى لا يفسد. هذا مثال، هذا مثال ربما أنتكم به قصة حقيقية وقعت، إنه فادك ابن عمك، فادك ابن خالك من الأقرباء يعني. وأحيانا يقول لك لا، سر غبا تزدد حبا، الأقارب عقارب. فاختلفت الأمثلة حسب معطيات الحالة. اللي يعيش بين أحيانا وهذا يحدث، أنه اللي يعيش بين أعمامك ويكون ثري وينجح يكون محسود، وهذا الحسد قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضغينة، والضغينة تؤدي إلى ردود أفعال سيئة، وهذا ما حدث لأبو حسين مع أحد أعمامه.

نعم هذا ما حدث لأبو حسين. طبعا أبو حسين شنو؟ ابن البكر حسين، ولد شاب عمره تقريبا 23 سنة، وعنده أخت وعنده أخت أخرى وأولاد ثلاثة، عايشين بين أعمامهم في بغداد في أطراف بغداد. والرجل الثري يعني ثراء هو عصامي، يعني ما إجا ثراء أبو حسين أو وضع المادي الجيد من إرث، لا الرجل صنع نفسه بنفسه. فهذا اللي يصنع نفسه بنفسه دائما تكون عليه الأعين، ليش هذا ناجح؟ تبدي الغيرة، هذا النقص اللي عند بعض النفوس، وهذا وارد وكثير في مجتمعاتنا العربية أيضا ليس العراقية فحسب. يعني من عمك يحسدك أحيانا، الأخوة بينها غيرة، والغيرة عجيبة هي وكأنها تتولد مع الإنسان، مع نقص الإنسان، هكذا أراها أنا. يعني اللي الناجح ما يخاف للنجاح، ظروفه واجتهاداته، لكن هذا ابن العم يتغالط أو يحاول أن يقلل من أبو حسين، وابن عمه ورجل متزوج قلل من شأن أبو حسين في مجالس. ففي أحد الجلسات اللي قاعدين في مأدبة لمناسبة معينة لعودة حاج من الأقرباء، فمسوي مأدبة لأولاد عم، كان جالس بها ابن العم هذا عدنان أبو أحمد وهذا الرجل أبو حسين اللي هو بطل حكاية، قاعدين بالمأدبة خلصوا وشربوا شاي، فبدأ ينتقص من عنده بكلام معين. حس أبو حسين أنه هذا يعني يجب أن يرد، السكوت عليه لا يمكن أن يحتمل، فرد عليه بكلام ككلامه، وصارت مساجلة، والمساجلة تحولت إلى عراك في الأيدي. من ضمن الأشياء اللي قام بيها أبو حسين أنه ضرب لكم هذا عدنان أبو أحمد لكم ابن عمه، ضربه على فكه فانكسرت عدة أسنان أمامي، وكموا هنا أنا ولد العم انشطروا إلى نصفين مع الأسف، هذا مع هذا وهذا مع هذا، وهذا يفزع بسلاح ورمي بالهواء، وهدؤوهم أخذوا أبو حسين أخذوا أبو حسين إلى يعني مكان آخر، وهدأوا من راحهم الخيرين من الناس. تخيلوا الأولاد أن عم يتحول إلى نار، والحمد لله ما صارت مقتلة، لكن أكو ضرر، الضرر هو أسنان الرجل وكرامته وبين ولده وبين أحفاده، وينضرب مع العلم هو المستفز الأول يعني، والكل شهود على هذا الاستفزاز. لكن الملامة الآن وقعت عليه من وقعت على أبو حسين،

نعم وقعت الملامة على أبو حسين. قالوا له الرجل جاي يمزح معك، أنت ليش حولت الشهود تحولوا إلى مؤنبين يدافع عن نفسه، ابنه كان جالس، أولاده، يعني هذا الموقف يعني لا يحتمل، وهذا الأمر يتكرر أكثر من مرة، يلقي بالكلام بحجة المزاح لكن مؤذي وقاسط. هدؤهم ناس كبار القوم، بطلوا يعني يحلون المشكلة. إنه طلب منعتهم، هذه شوف هذه الفرص، التصيد بالفرص من أجل إيذاء الآخر اللي هو ناجح. الدية نعطيك يا باب، طلب دية أعطيت إليه، وطلب آخر إنه يترك، شوف يريد تعبه، يريد خسره، يريد بهذله، إن يترك أبو حسين المنطقة يشيل منعتها لمدة سنة، يسمونها جيلي يعني بالله. ويجد الرجال عنده أشغاله، يعني عنده مال شركة مقاولات ويشتغل وماخذ يعني فلوس من عالم يشتغل لهم، ولازم يراقب ويتابع. قالوا له هو وجاله يعني هو وأولاده يشيل من البيت لمدة سنة وخلي يرجع مرة أخرى، ماكو مشكلة بعد، وهاي ديتكم أخذناها وانتهت، سوي له سنينات. المهم يرتي بهذل الرجل، فعلا امتثل لي هذا الحكم العشائري، والرجال أبو حسين خلى، بما أنه هو سنوي، خلى الأغراض بالبيت، أخذ يعني حزم حقائبه هو وأولاده، ورتب وضعه اللي بالمدرسة نقله وين أنا أقولكم. الرجل ظل في حيرة وين يروح، يعني لمدة سنة خارج بغداد. هو صاحب علاقات كثيرة، فاتصل بي صديقي قال شنو اللي سمعنا هذا، أنه صارت بينك وبين واحد من أولاد عمك مشكلة وكذا، ما اقتضى الأمر أن تشيله. قال لي والله بس أنا في حيرة، ما أعرف أتجه إلى الجنوب أتجه إلى الغرب، أنا لازم أشيل من محافظة بغداد من العاصمة وأعود بعد سنة. قال له أخوي هذا منين صديق؟ ما يظن من بغداد. قال له بسيطة لا شيل هم، تعرف صديقنا الفلان؟ نعم. قال له أعرف، في الموصل في حي الزهراء. قال له نعم. قال له هذا الولد هو صاحب عقارات وصاحب صديقي، أجر لك بيت لمدة سنة، أنا أرتب لك الوضع. قال لا أريد مرتب حلو، الموصل رائعة كجو ممتاز، أقدر أعيش بيها لمدة سنة، ولكن من يدير مالي يعني هنا وأشغالي؟ قال له ولا يهمك، يعني أنت أخذ أولادك وابتعد عن الضرر، وعندك عمالك وعندك شغيلتك، وأنا أدير عمالك لا تهتم، أنا أدير. صديقه وخوش ولد وعلاقاتهم يعني هي اقتصادية، علاقات عمل، هذا واقف لبمال يوم من الأيام بموقف، هذول التجار يطف فلوس أحيانا بالملايين الدولار، آلاف الدولارات، ولا يهتم أنه طاهر صديقة على موت عنده ضيعة أو مشكلة لا حيردها يعني، وهكذا بينهم تبادل منفعة وأخوية أيضا. حالها إلى قلالة بسيطة، رتب له، اتصل، كمل. قال له يا أخوي أحلى بيت ومرتبها ما بشرك، الكاون تربي وبي قنفاته، وأكو أشياء بس، وأكو طباخ وكل الأمور، يحتاج لك فقط شرابي وكذا، وهي سنة وتنتهي. يا بلموا أغراضكم، حزموا حقائبهم، تهيئوا اللي بالمدرسة النقل، واللي يفكر يترك يترك، واللي بالجامعة سكن في مكان، على كل حال ترتب. وحسين وياه، وحسين واقف في أبوه الكبيرة والصغيرة، ولد تخرج من كلية الزراعة وشاغول ولازم ظهره، والكل خائف من تطور المشكلة، أنه انفعال معين من صبي أو شاب متهور يضرب لأحد بطلقة وتنتهي الأمور وتحول إلى مشكلة كبيرة ودم لا ينتهي. فوئدوا المشكلة بهذا أحيانا، بل كثيرا ما الرأي العشائري أو الحكم العشائري يوئد يقضي على المشكلة لحين هدوءها، لحين هدوء أعصاب الخصم المتضرر. ابتعد، شيل، وارتاح، الأفكار تتغير، وفعلا الأمزجة تتغير، الندم يظهر، تغير الإنسان، يتحول الإنسان أحيانا في لحظة تأمل من إنسان انفعالي وشديد فعل سيء إلى إنسان يقول أنا أخطأت بحق ابن عمي. ويتذكر مواقف معينة ويندم لذلك. قالوا روح لك سنة
العلم من النية هي تدهور الرجل، وفعلا تبادر راح وشال وسكن في حي الزهراء في الموصل. اجا الى الموصل، الموصل الجميلة هي اللي حكي في 2020، الموصل اللي طلعت من داع يعني من داعش، اللي تحاول شفتها بعيني، مدينة رائعة جدا ونظيفة وتستحق الثناء بصراحة، حولت يعني القبح إلى جمال. راح شافها في حي زهراء حي خبل، البيت جميل وفي منطقة هادئة، سنة من اللا عمل باعتبار هذا الشخص اللي راح يدير الأعمال من أصدقائي يروح يقول له يعني خابره ويحول له فلوس وكذا وش الأمور مشت، لكن يعني يبقى الانتقال المفاجئ والسريع من حال إلى حال من مكان إلى مكان فيه شيء من الغصه.

بدت المفاوضات بين الأعمام وكذا، لكن هذا هم قبلوا بالسنة وانتهت. حد يدخل بعد الموضوع، تجي الاتصالات من ابن عمه فلان يابا أنا راح أتدخل، وقالهم لا لا أنا دفعت الدين وأنا راح يعني ألتزم بالقرار العشائري ورتبت وضعي وهذا يكفي، ما أريد أي تدخل. أما الصلح بين ابن عم وعمه هذا خليها للزمن. أشوف في المنصر في حي زهراء بيت جميل طابقين، رتبوا الوضع كلش يعني لم يتغير من الناحية المدنية أو من الناحية المعيشة، لا لا بالعكس، يعني نص فاخر، سوق جميل، تعامل جيد، تجربة ثقافية جديدة للي عاصمة العفو لمحافظة عراقية ما مجربينها، شافوا تغير جميل، توقعوا ما بعد داعش يمكن الموصل منتهي. في يوم من الأيام حسين واقف بالباب، هنا بدأت الحكاية. حسين واقف بالباب ففات شخص طلع من محل يبدو أنه اشترى سجار، أشعل السيجارة وجاي يتمشى من أمام بيت حسين، وحسين واقف بالباب أيضا يدخن. فهذا الشخص جاء لاتصال النقال مخليه في جيبه الخلفي للبنطلون، فسحب جهاز الاتصال اللي هو النقال ورد على الاتصال من سحبه. وين مخليه الحبيب؟ مخليه ومحفظة، العفو محفظة رزمة قليلة يعني تقريبا بالثلاثين ورقة مطبوقات، وتعرفون هذه الأوراق خفيفة ملفوفة ببلاستيك وخليها بجيبه. من سحب النقال طاحت هذه الثلاثين ورقة، لاحظها حسين، هذا منشغل بالحديث والاتصالات، راح حسين شال المبلغ اللي طاح من الشاب وظل يمشي على كيف وراء يريد ينتهي من مكالمته، ويقول له أخوي هاي الفيسات طاحت من جيبك. خلص من مكالمته ورجع النقال إلى جيبه الخلفي، فصح له ابن عمي أنت السلام عليكم العفو، هاي فلوسك كلها شلون؟ قال لك هي تسحبت بهذه الطريقة، سحبت النقال ويبدو أنت مخلي الفلوس فطاحن وأنت ما تدري، أنا جاي أمشي وراك أريدك تنتهي من المكالمة وأقول لك هاي فلساتك. شكرا جزاك الله خير ورحم الله والديك، ما شايفك أنا. قال له والله أنا يعني من أهل بغداد، جيت هنا أنا أبقى سنة وإن شاء الله أرجع إلى بغداد. قال له خير ليش يعني؟ قال له والله إحنا هذا بيتنا اللي استأجرنا، يعني ما أعرف شنو شلون يعني أوصف لك المصيبة اللي صارت لنا، وخلاف عشائر بين عمامنا. بدأ الحديث وبدأ يروي له القصة، طاج قارة وظلوا يدخنوا. قال له أنت شنو اسمك؟ قال له حسين. وأنت شنو؟ قال أنا أديب. وأديب قال له ذاك البيت اللي هو بيت فاخر، بيت فخم جدا وبطراز حديث، بناء جديد. قال له ذاك بيتنا. تبابع البيت شنو هذا؟ يعني يدل على أنه هذا الشخص اللي هو أديب من الأثرياء والتجار. أهلا وسهلا بك وكذا، مع السلامة مع السلامة. في اليوم الثاني المغرب دق الباب، طلع حسين اتفاجأ بأنه أكو سيارة واقفة بالباب وطلبية أكل، كل يعني صحة يعني صينية كبيرة وفوقها خروف صغير ومقبلات ومجموعة أشياء أخرى. وكارت قال له أعتذر حسين، العفو أديب، ورقة أنه أنا أعتذر أنه أنا قصرت وياك، لأنه هذا طلب من السوق أو من أحد المطاعم، لأن أنا ما عندي امرأة تطبخ أو كذا. طبعا أديب شاب يعني أكبر من حسين بسنتين، يعني 27 كذا 28. اعتذار بورقة طاهية هذا أبو الطلبية والمدفوع الثمن، راح دخله إلى البيت. دخلوا عمال اثنين، دخلوا إلى البيت، فاجأت عائلته شنو هذا؟ قال لهم يا هذا صديقي تعرفت عليه بهذه الطريقة
ويبدو أنه يريد إحنا لأنه ساكنين جدد وطحن فلوسه ورجعت له إياه ويريد يعني من باب الجورة والسكن الحديث نوع من التكريم وأدبيات الجور الجورة يا بخوش وليد لازم هذا يعني. فسبه راح قبل أن يتعشى ما تبادلوا الأرقام راح لفورا دق الباب طلع له قال له أخي شو نسويت يعني قال له ما عندي يعني دخل جوا دخلوا سولفوا شاف رجال شاي قاعد على عربان سلم عليه هل بيك عمي قال له هذا والدي بيت يعني دخل بحديقة كبيرة وخدم اثنين واحد بنقالي بالباب وخدامات أسيويات اثنين جاب لهم القهوة تبادلوا الأرقام وتبادلوا الحديث وحكالهم القصة مرة أخرى بدقة. فالأب من التجار الكبار لكن انجلط الرجل فيعني حتى وجات في فمه فقال له احنا تجار وانا اشتغل يعني بكذا احنا نشتغل باللحوم واستيراد وتصدير وعندنا شركة وانا جاي اديرها وكذا. صارت بينهم علاقة قوية جدا اكو ناس يعني تصير المحبة او تتولد المحبة بيناتهم بسرعة واكو اشخاص تشوفها يومية في عملك في مجالات معينة انت تتباوع له ماكو اي حالة من الود أو التقرب بينه لكن فجأة بعد سنوات يجمعكم حدث معين فتكتشف أن هذا الولد اللي كنت أقول هذا ما يعجبني شكله منزعج دائما هذا لطيف وودود حالات عجيبة في الحياة وتشكلات هذا موضوعة القبول والرفض وعدم المحبة والمحبة السريعة كاريزما رب العالمين سبحانه وتعالى خالق بالإنسان. وإلا أنت تلاحظ أكو أشياء غريبة في الحياة يعني هذا مبين شكله دكتور هذا مبين شكله ضابط هذا مبين يعني حتى المهن إلى تأثير على شكل الإنسان أكو شيء غريب. على كل حال صارت بينهم مودة ومحبة خالصة وتزاور وظل يطلعون سوء. هذا طبعا حسين قاعد الولد تخرج وقاعد ورمى شركتهم يديرها شخص غريب منها من تخلص السنة وأبوه هم رجال قاضيها بين أشخاص يعرفونه من الأصدقاء وقاعد بالبيت يريدون السنة تخلص. اللي تفاجأ بحسين أنه هذا صاحبه مبذر وعده جماعات يسهرون بالليل فقال له اليوم تعال فمرة مرتين ثلاثة راح وياهم شاف هذا يصرف بدون وجع وسهرات ومكانات ويقعدون يكيتون على راقصات الموضوع محلو. بعدين أكو قمار والقمار بشدات اللعب وما يوم شاف صاحبه ربح دائما يصحق لك هاي فلوسك تجايبين بتعب وليش ما تتزوج وتلتم عندك عائلة هذا الفراغ يصنع هذا الأمر. فقال لي يا معودي أزواج أنا عندي فلوس وليش أعيش نفسي ما أريد ابنه ولا أريد كذا والله كريم وفلوسي لو يحترقن يعني تاكلهن النار ما يخلصن هذا الوهم وهذا الأمر اللي يقود عند هذول نشوف الملايين اللي مدفونة وتطلع تمشي لكم بيش قد عمرك ايش قد عمرك ايش قد راح تعيش حتى تستمتع بهذه هواي عن الزمن اللي من الممكن أن تعيش اليوم. احنا زين اللي تكذل 80 لا والله 80 هم هواي وفق هذه المنظومة التنفسية الكبيرة للسموم السموم الخارجية والسموم الداخلية وكل شيء ماكو استقرار. اي نصحة ما فاد فخلصت السنة ورجع حسين الى بغداد على مضض يعني حب الموصل وحب الولد اديب رغم انه هو صدق اديب ومؤدب ولطيف ومحبب لكن هذا اللون الغير جميل عند اغلب اولاد الثراء هو يقود ثراء العائلة. أمه متوفية ما عنده أخوان واحد أخ عنده في أستراليا وفقط هو يدير المال ويصرف. رجع حسين وأبو حسين وعائلته إلى بغداد ثانية لكن لم يسكن في نفس البيت بل باع واشترى بيت آخر بعيدا عن أعمامه وأقربائه.

بعد 6 شهور من عودتهم إلى بغداد وبدأوا يباشرون أعمالهم. ماس كهربائي يحرق الجملونات والكثير من العدد، يعني حريق كبير ترك أضرار عند بعض العمال، يعني أكو عمال احترقوا بس ما ماتوا. بدأ من المسؤولية هذه تدفع، هذا واقعنا العشان. فوق خسارته بدأ يدفع فلوس للعمال اللي احترقوا، اللي هم حراس وعمال في الجملون ومعدات للعمل. زين، خسارة كبيرة. أيضا مبلغ كبير موجود في مكان، يعني في هذا اللي كان من المؤمل أنه يروح يودع، فمخلي في غرفته وقافل عليه بس ما مخليها في خزنة، يعني يثق بالباقين، بل هم حراس على هذا المال وعلى هذا الحلال. أيضا من الأشياء التي تبررت وعقود هنا بدأ يسد سد، يعني خسر الرجل. هذه علم معداته تحولت إلى احترقت، اللي بيها بنزين، معدن بيها بنزين احترقت، وهذا انفجر. سيارات حمل، خسارة ما بعدها خسارة. شلون يوقف على رجليه؟ اللي قدروا ينقذونها ينقذونها، واللي قدروا يرتبونها تترتب، والخسارات ويدفع فصل هذا ويدفع ذاك علاجه، شو يسوي الرجل؟ يريد يوقف على رجل مرة أخرى. طبعا الشامت موجود، شامتي بسرعة أقول لك هذا حوبة ضربة فلان، وهذا فلوس حرام، وهذا كذا، ما أسهلها الاتهامات. الغيرة تخليك تحشر فلان كذا وفلان كذا، تقلل من شأنه. ما أدري تريد ترتاح، تش قدر تعيش حتى تعيش هاي اللحظة من الشماتة. إحنا اليوم أجمل شماتة هي شماتة سراق البلاد، اللي سرق البلاد ألقوا القبض عليه بهذه الضيعة والخسة. تشمت هذه الشماتة، أنا أشوفها حتى الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عليه. ذولي بسراق، أنا من أرى المال بصراحة، من أشوف هذا المال المهدور اللي رجع إلى البلاد، إن شاء الله يرجع الأكثر وأكثر، وينالون أصحاب اليد السوداء. أحس أن الله سبحانه يبتسم، يعني مجازا بصراحة. على كل حال، شو يسوي حسين؟ قال له أبوه، قال له شوف إحنا مال نعيد المال، عندهم فلوس في البنك لكن قليلة، هذول أهل شغل فلوسهم ما يخليها بالبنك، إجراءات البنكية بطيئة وما تطي فلوس، هذول حار بحار شغلهم. أغلب المقاولين اللي يشتغلون بالمقاولات ويأخذون أبنية ويأخذون أبنية كبيرة وكذا، هذا يخلي فلوسه دائما قريبة من إيده فيشتغل، هذه أخرها. نعم يخلي مبالغ لكن ليست بالكثير، المبالغ اللي بالبنك ما تكفي حتى يوقف على رجليه ثانية، وكأنه يبدأ من الصفر. على كل حال كان يحتاج إلى مبلغ. قال لحسين ماكو شخص يمكن أن يساعدنا غير صديقي أديب. قال له أبو جرب ونرجع الهيا إن شاء الله وبضمانات وبكذا وبكذا. راح إلى الموصل، خابر صديقه، قال له أنا جاي لك. قال له أهلا وسهلا بك، مشتاق لك وكذا يا حبيبي، لا تقطع بينا وتعال. إجا هو جاي، دخل إلى الفرع اللي كانوا ساكنين به، طلعت من الفرع بنية جميلة جدا، تركت غاضة النظر وراح إلى بيت صديقة. خابر قال أنا بالباب، طلع عليه جابوا طل يعني أكيل ورتبوا الوضعية وتغدوا. قال له يا صديقي أنا جاي لك بكذا، صار بينا هذه، صارت بينا هذه المصيبة، احترق المعمل كذا، خسائر، ناس احترقت عندنا، عمال دفعنا لهم فصول وغيره وغيره، بدنا نوقف على رجلينا ما نقدر. قلت مستوكم طلعتوا من نصيبة للتو، رجعت صار لكم 6 شهور من رجعتوا. قال لي عيوني لك تدلل، باكر ثبات عندي، باكر اروح للبنك اسحب لك المبلغ اللي تريده. سحب له مبلغ ممتاز جدا، نقذه. قال له هذا حين ميسرة، من يصير عندك ان شاء الله تكون على رجليكم، متأكدتم اولاد سوق وابوك رجال معروف وشاغول والناس
بما أنه عاقد اتفاقات مع ناس يشتغلوا لهم، هسه يرجع الشغل ويكمل. قال له والله جاي يطالبون بسرعة العمل، وإحنا ماخذين من عتم فلوس ولازم يشتغلوا لهم وهاي الأمور. وفعلا هذه إشكاليات من يصيبه الضرر، والأقدار هي التي تدفع بالإنسان إلى الاستقراض أو إلى الاستدانة. أعطاه المبلغ كاش، أخذ الرجل شكره. بعدين من طابة الأنفس قال لي أريد أسألك بكل خجل، هاي البنت اللي كانوا كنا في البيت ساكنين بي طلعت من عندها بنت جميلة. طبعا ابتسم ديب وقال لها هاي دولي سكنوا ورا ما أنتم شلتوا، عائلة محترمة جدا، وهذه البنت فاطمة اسمها جميلة، وهاي البنت هي طالبة حقوق، قلت حقوق. قال له والله يا بس أوقف على رجلي وشون أخذ كله، لا تهتم إن شاء الله تصير من نصيبك وسهلة. فراح قال له إذا تريد بأي يوم وضعك يستقر وطمني وأنا بيني وبينك. نعم، راح إلى بغداد وطلبوا الفلوس، بدأ يشتغلون ووقفوا على رجلهم، نفذوا عقودهم المقاولات واشتغلوا بأريحية و سدوا ديون وسدوا أشياء كثيرة، والحمد لله استقر. رجعوا إلى سوق العمل، ويتصل أديب بحسين ويطمن عليه، وحسين بأديب قال له قال لك إحنا الأمور طيبة، هاي البنية خم ما انخطبت. قال لا بعد شيء إن شاء الله، بعدك رايتها؟ قال لا بعدني رايتها. على كل حال اللي صار إنه حسين حكوي أمه، قال لها لك ابنية كذا، وحجوي أبوه، راحوا استقبلهم أديب استقبال جيد وراحوا إلى هذه العائلة. فهي أديب قبل كل هذا أنه راح إلى أبو البنية وقال لها ولد صديقنا، هم شاغلين وتجار واشتغلوا في المقاولات، وابنه خريج ومؤدب وشخصية أعرفها وأعزها جدا، يريد يتقدم من تقدم لي فاطمة بتكم. قال لا والله هم من حقنا نسأل وكذا. يبدو أن الرجل سأل باتصالات، استغربت البنت يعني أنه هذا يعني يخطبها لصديقة وكذا، ولكن الأمر تم بسرعة. إجوا خطبوا البنية، البنية وافقت، تم الزفاف وعرس جميل حضر أديب فيه.

بغداد وحضروا الأصدقاء، وأصبحت فاطمة في كنف حسين ووقف على رجله. اتصالات مستمرة بيناتهم صباحيات، وهاد يشتغل وحسين يشتغل وجاد يطور بنفسه، وهذا شرب ونسوان إلى أنه في يوم جاي يريد يتصل بي على الواتساب، شاف البروفايل السوداء وإنا إليه لراجعون، اتصل بي فورا قال له شنو مرة قال هذا ما جاي تسمع القرآن، هاي أول يوم فاتحة الوالد، تأسف بقى في حياتك كذا، أخذ والده ووالدته وزوجته وراحوا إلى الموصل، قاموا بالواجب، البنية راحت لأهلها وأيضا قامت بالعزاء، وما عندها أحد أديب سوى قريبات وكذا. المهم انتهى المأتم وهم باقين مواظبين طيلة ثلاثة أيام، كان ثلاثة أيام بعدين صارت يومين، بقوا لنا ناس هواي وأصدقاء هواي والناس اللي يجون، وحتى بعد انتهاء المأتم تجي ناس يعني تستخلف. قبل لا يروح حسين قال للصديقة أرجوك رجاء، يا حسين أبوك مات، اتزوج واستقر واترك سوالف سودة مو زينة، سوالف المكسرة القمار، أنا في يوم واحد شفتك ذاب هكذا دفتر، حرك هذا حرك، منين جايبين أنت الفلوس ذني؟ مو من تعبك، من تعب أبوك، ترك لك هذه الأموال، مفروض أنت تقوم بعملية استدامة لا عملية هدر وحرق، هذا منكسر. قال إن شاء الله إن شاء الله، ترك وراح مؤمن أيما إيمان حسين بأنه صديق أديب مستحيل يتغير. هذا طبعا سهر ونساء وخمر وأقمار، على كل حال وهي ردة فعل بعد داعش صارت بعد يعني خنقوهم، فصارت فعل يعني بقراءة معينة، راح تركم راح. إجالة الوقت اللي يجب أن يحافظ على ماله، لكن هذا المال مع السكر والقمار أديب وصل إلى أنه من الإفلاس، أنه بدأ يراهن على عقاراته في لعبة القمار حتى خسرهن جميعاً.

طبعا أفلس أديب أفلاس كامل، تخيلوا أنه بيت ما عنده، والأصدقاء اللي كان يصرف عليهم كلهم تبرؤوا منه، وكان ينصح حسين يقول له ذولي ترى أصحاب مصلحة، ذولي يضحكون قدامك و... ويثنون عليك بالذول لأنه أنت تدفع، يعني أنت تقوم بالشيلة مثل ما يسمونها، أو أنت تشيل الليلة، العفو الليلة شنو تشيلة؟ يعني الشرب والأكل والكذا والكذا، هاي الكلمة مقرفة بالناس ما حدا دائما يقولون شيل الليلة، وتحس أنه عالم دبق وقذر، ليالي سوداء وحمراء، أنا ما أشوفها حمراء سوداء. على كل حال وين يروح؟ بقى بس عند حسين، دق الباب وإجالة، اتصل بي قال له أخوي أنا جاي لك حالتي كذا، قال له تعال أهلا وسهلا، شاف صاحبة تعبان قال له خسرت كل شيء، ترى بس بجيبي 150,000 من ملايين، طبعا إذا هو بالليلة الوحدة يخسر 4 دفاتر مثلا، ويكيت على الراقصات

وين هم ربعك ذول اللي تصرف عليهم؟ شو ما وقفوا وياك يعني وجيبك 150؟ قال على كل حال أنا ما أريد واحد يأنبني هسه. حسين أنا طيتك مبلغ قلت لك حين، قال له والله أنا ماكو جوي فلوس، أنت طيتني مبلغ ضخم هكذا $1,000 وراح أعطيك اللي جوا إيدي بعدين أخابرك أعطيك على دفع. هذا عصبي وضايق قلت يعني ما تستحي، صار لك سنتين إن أعطيتك الفلوس وأنا لو ما صايرة بيها الحالة أساسا ما أجي وأطلب من عندك وإنت وما تستحي. قال شوف هذا دبر حالك، روح هذا دبر حالك راح أعطيك $5,000 دبر حالك بين، بس أدري بيك راح تشرب بين. قال لا ما أشرب ولا أتران بيا حاله ويا ملهى ويا كذا. قال هاي بشي روحك بين $5,000 أما أمطي 5,000 أبطى 5,000,000. قال لا على موت تسكن لك فندق من أنا بتدور لك شغلة رتب حالك بين، ومن يصير عن عندي فلوس أنا أخابرك أطيف، بس لا تترجى أنه أرد لك الفلوس كلهن مستحيل، لأنه أنا داخل بهكذا شغل وبهكذا شغل. أخذ الخمسة بس قال له أنا بس تسدد الفلوس كلهن أقطع علاقتي بيك، أنت سيء أنت. طبعا الناس بذب الفلوس، قال له ما أخذهم. بعدين ألح عليه حسين، هو يدري أنه إذا ما يأخذهم منين راح يجي، فأضطر راح إلى الفندق دخل سبح ارتاح وكذا، وفي بغداد طبعا ما راح إلى الموصل مباشرة، سبح ارتاح وكذا وتعشى راح رجع إلى قاعد بالريسبشن شويين، قاعد يم رجل أيضا شيء وقور سلم عليه قال له أنا شايفك، الرجل يقول للأديب أنا شايفك، قال له والله ما أنا ابن سوق ويمكن شايفني أنا ابن التاجر الفلاني. قال له لا الله يرحمه والدك عرفه يعني أنتم خسرتوا مالكم شلون بصفقة؟ قال له والله بصراحة أنا إدارتي كانت سيئة وخسرت كل شيء. قال لي هسه شو اشتغل يا عمو؟ قال لي والله يا عمي ما اشتغل، انا جيت بغداد اطلب شخص ما اعطاني فلوس كامله، اعطاني مبلغ وهذا المبلغ راح اصرفه من القاب، شو اشتغل؟ قال لي ما اعرف شنو اشتغل، انا ما متعود على اي شغل. قال لي بس تعقليه يعني حلوه يا عمي، درت شركات ابوك. المهم بدأوا يسولفون شربوا قهوه دخنوا، وقال لي عمي لا تهتم، انا بالنسبه لي راح انت بس لا ترجع للخرابيط مالتك وهاي. قال له عمي راحت الخرابيط بوقتها، هسه اريد استعيد ذاتي كاديب يعني كانسان يعني كشخص مو كاديب، يعني هو اديب لا هو اسمه اديب، اعيد ذاتي بعدين لانه انا وصلت الى مرحله انتحر. قال له عمي تعود من الشيطان، انت ارجع صلاتك ارجع الى ايمانك رب العالمين يوقف لك، وأعتقد رب من هسه أنت بيك ندم، فأنا الله جابك جابني إليك، أنا أحتاجك، أنا عندي نفس الشركة اللي كان يشتغل بها، يعني أشتغل أيضا باللحوم وأشتغل بالمقاولات وأشتغل، فأنت تفيدني، أنا محتاج إلى مدير إدارة. قال له والله ما عندي مشكلة، أنا شو تريدني أنا أدير يعني؟ قال هاي عندي شركة وهذا البطاقة مالتي. ضاهيات تفقوا الشركة في بغداد، إجا ثاني يوم أنيق مرتب اشترى على ملابس، طبعا ترك الموصل باع بيته اللي هو قصر كل أموال انتهت، سكن سكن في فندق إلى حين. قال له لا لا بعدين في مرة ما اشتغل بالشركة، قال له المبلغ جيد جدا يعني هو ما معتاد على هذا المبلغ أن يعطونه $2,000 مدير إدارة، لكن هاي هو كان يصرف أكثر من اعتباك، بدأ يحس بقيمة الفلس، ترك كل الزعابيل والتصرفات السيئة وبدأ ينضبط، صار مدير إدارة وبعدين أجر لبيت أثث لبيت ورتب حاله وأمور طيبة وتحولت الحياة وتغيرت الأمور، بدأ هذا اللي يصرفهم بدأ يكظ الفلس ورتب حاله وجمع واشترى له سيارة صغيرة يتنقل بيها داخل العاصمة، وظل يشتغل تقريبا 3 سنوات، صار عمره فوق يعني بال31 سنة تقريبا، ما يفكر بالزواج ولا يفكر بأي شيء، حاله مو حال زواج، لكن بدأ يعيش شخصية الإنسان المنضبط اللي $2,000
يصرف له 500 ويضم له 1500، اشترى له سيارة ويدفع إيجار في بيت جيد في شقة صغيرة. وتعرف في الشركة على بنية هي مروجة مبيعات، بنت جميلة اسمها رواء، أنيقة ومهذبة. قال هي هاي خدتك تمن الحياة. طبعا يتصل بحسين، حسين ما يجاوبه نهائيا، بل اجى يوم انه حضره ودام يريد يروح يريد ياخذ فلوس الباقي، لكن هو انشغل، شغل بعمله ويحس انه اكو فلوس عند حسين يمكن في يوم من الايام يطيحها. بس ليش ما يجاوب حسين ما يدري. يروح له مرات الى العمل دائما يقولوا له ما موجود، رغم انه يشوف سيارته وكذا يقولوا له ما موجود. المهم تركه لضميره وبدا يوطد علاقته مع هذه البنت الجميله. شلون بدا يتأنق وبدا يتحدث، وفهمت من عنده خسارات، اعترف إلها بخسارات الكبيرة وتغيره كشخص. هو وسيم ومهذب ومؤدب، وإلا ما حب حسين صديقة وتوطدت بينهم العلاقة. سمى البنت رواء، والبنت رواء أيضا أعجبت بشخصيته. فوصل قال لها شوف، بما أنا رجل هسه الآن مدير إدارة ومدير مبيعات، فوضعي المادي كذا، أنا مستأجر بيت، فإذا تقدم صار بينهم علاقة حب. قالت لا تعطيني وقت، أنا أقول لك تعال تقدم. فإجا يوم اللي تقل له رواء تفضل.

0: نعم اجى اليوم اللي قلت له تفضل تكلم مع ابوي واخوي. هذا العنوان شارع الكذا، هذا العنوان ليس بالغريب عليه يعني. اوكي راح اتصل يا بيت، يا هذا البيت بيت حسين، بيت صديق حسين يعني معقوله يعني روائح تعود لهم. خبرها قالها انا في الحي نفسه، لكن انا مستغرب وين البيت، البيت اللي كذا المغلف كذا وسيارة حسين بالباب. قال لها هذا بيت صديقي حسين. قالت له انت دق الباب يا حسين، دق الباب والله كريم. يريد يدق الباب وشاف فوق الكاميرات، فطلع على حسين فتح له السلام عليكم. هذا انصدم، قال له رواش تعود لك؟ قال له رواش تفضل. دخل أديب مظلوم، تلقى أبو صاحب موقف أديب، صاحب موقف كبير، لو ما سؤال في المكسرة ولا هو ولد رائع. الأبو يحترمه، صاحب موقف معاهم أنقذهم، ولا البنية حبته لأنه ندم وحبته لأنه أخوه حجالة عن صدقة ونبلة وهي تدري أساسا، وتصغر تقريبا بسبع سنة. اتقدم فقال له أديب أرد أفهم الموضوع شنو. قال له أولا اللي لقيته بالفندق هو أحد عملائي، يعني شخص اشتغل عندي. من إجيتني إذا أعطيك المبلغ كله حبيبي تروح ترجع للشرب وللملاهي وللنسوان وللقمار. أعطيتك هذا المبلغ على المتمشي أمورك به، لكن أعرف سوي أو أعطيتك سببي، أصنعت لك سبب، شخص تابعك من طلعت من عندي وراك وراك إلى أن سكنت بالفندق، دزيت لك هذا بالريسبشن يتابعك، إذا قعدت يتعرف عليك، يعني السيناريو هو صانع، شغلتك حتى تحس، بطيتك راتب حتى تحس بقيمة الفلس، وهاي أختي تشتغل بالشركة، أنا ما دفعته، لكن كنت أتأمل أن يصير بينكم ود، والله سبحانه وتعالى صنع هذا الود، وأنت الآن تطلبني مبلغ وقدره، وهذا المبلغ جاهز وأنا موافق على خطوبتك من أختي، لكن أريد اليمين بأنه ما ترجع إلى زعل. قال لا بات، قال له وهذا المبلغ جاهز، أنت مو تريد تجهز وتريد تدفع مهر وتريد كذا، أنا راح أعطيك هذه الفلوس هسا، أنت تشتغل وهسا أنت تأخذ راتب وإلك شخصية ومكانة، عليك أن تتذكر خساراتك حتى تربح. الرجل عاش الندم واستوعبه وبدأ من نقطة الصفر اللي حققها حسين. قال لي الآن أنا زين لو مو زين؟ قال لي لا يا حبيبي، أنت أعز شخص، أقول لك شيء، تتذكر البنية اللي خطبتها فاطمة؟ أنا كنت أرد أخطبها بس من حلت بعينك وردتها قلت لا، هي لصديقي، هذا مو فضل لكن هذه واجبات سرية بين الأصدقاء. بالفعل ذاك كان واجب سري سواء أديب، وهذا واجب سري أيضا سواء المصلحة الصديقة، هو ما نكر عليه فلوسه لكن يعرف أنه في أزمة، إذا أعطاه المبلغ هذا الكبير راح يرجع إلى خرابيطه، لكن علي أن يحس بخساراته حتى يربح. حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني، أنا أحمد السعد، أطيب الأوقات كان معي في إخراج زميل أورس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة،
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: لم يكن ما يسمى جيل التسعينيات جيلا عاديا بكل الاعتبارات، وإنما هو الجيل المحير الذي فطن الحرب العراقية الإيرانية وتداعياتها المؤلمة، حيث غياب الآباء والإخوة والأقرباء في الحرب وعيش حالة الترقب والقلق والتوتر. ولتوخي الدقة، هم الجيل السبعيني على نحو الخصوص، الذي راهق في حرب الخليج ليصبح شاباً في زمن سقوط النظام والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. شهد الجيل التسعيني تغيرات العملة العراقية وانهيار السوق والتهجير وقوانين الخدمة العسكرية وضوابطها القاسية. وجدير بالذكر أن أغلب من هاجر وتمرد هو ذلك الجيل. السؤال: هل هم جيل الشتات بامتياز؟ أجاب إذاعتنا الكاتب والمحلل في الشأن العراقي الأستاذ ضمير حسن قائلاً:
5: هذا جيل ولد في ظلم ثلاثة أعاصير سياسية ودينية واجتماعية: إعصار سياسي فاشل متخبط حكم العراق في السبعينات والثمانينات والتسعينات الماضية، وإعصار ديني يحاول أن يبتعد بالفكر الديني الصحيح إلى فكر عقائدي شاذ، والإعصار الثالث هو إعصار أو دوامة المجتمع العراقي اللي كان يعيش مرحلة ما قبل السبعينات لم يواكب التقدم، يعني التقدم اللي إجاله ما كان مستوعبه. فبالتالي هل ثلاثة دوامات عصفت بالعراق لتنتج له جيل غالبيته لا يستطيع أو لا يعلم معنى قيادة الدولة، فبالتالي تلقاه جيلا ينظر إلى مصلحته الخاصة أزيد مما ينظر إلى مصلحته الوطنية، غير قادر على إدارة الدولة، وبالتالي حتى أنه إذا جينا نحلل نفسيا راح نتعب كثيرا.
4: وعن امرأة هذا الجيل الذي سمي بجيل الضيم وعيش العوز والخوف والأمنيات الطبيعية التي أصبحت صعبة، صهرتها المحن وتفوقت بالصبر لتصبح زوجة وأما في خضم الأزمات، تحلل الدكتورة شهد ياسر الغريري لإذاعتنا تحولات المرأة في هذا الجيل مع مقاربة تربوية بالجيل الحالي قائلة:
6: المرأة العراقية في تلك الفترة كانت فعلا أم رائعة وزوجة مثالية مقارنة بالمرأة العراقية اليوم، لكن من باب الإنصاف فإن المرأة العراقية اليوم بسبب الميديا، تغيرات سوق العمل، ظهور نموذج جمالي جديد، والأهم تغير مفهوم المرأة المثالية أو الناجحة، كل هذا أدى إلى ظهور نموذج من المرأة العراقية غير قادر على تكوين عائلة صحية. في السابق وتحديدا في فترة التسعينات كانت الحرب والأزمات تصنع قوة تحمل نابعة من غريزة البقاء، فالمرأة الناجحة والمثالية كانت تلك التي تصنع العائلة، تحافظ على الزوج والأولاد، فهي تحقق قيمة وجودها من خلال تلك العائلة، على عكس المرأة العراقية اليوم فتحقيق ذلك المعنى مرتبط بأمور كثيرة وأغلبها يقع خارج المنزل وبعيدا عن العائلة.
4: يمكن بحال اعتبار ما سمي بجيل الضيم هو بالأحرى جيل الثوابت، حيث تشير المؤشرات الاجتماعية إلى انخفاض معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في زيجات هذا الجيل، ويعزى ذلك إلى عوامل ثقافية واجتماعية. عن ذلك أفادت إذاعتنا المحامية والدكتورة بلقيس خالد قائلة:
7: جيل التسعينات عايش تجارب احتاج فيها أن يكون صابر من عمر صغير إلى كبير، مقارنة بجيل الألفينات فما بعد، فنشوف أنه هذا يؤكد أنه للتربية والمجتمع المحيط دور كبير. نوع التربية الحديثة توفرت كل وسائل الرفاهية، طفل ما تقول له لا من هو صغير، كل مطالبة متوفرة، عكس طفل التسعينات اللي صار قنوع باللي موجود، قدر ظروف أهل الفقيرة، عاش هواي صعوبات بالممكن ممكن والموجود، كان عنده فرص أكبر للعب خارج البيت للاستكشاف. اليوم طفل خامل ما بعد الألفينات عايش بحدود البيت، تجربته بسيطة، كل اللي تعلمه هو عن طريق الشاشات، الأهل ماكو تواصل بينهم وبين الأبناء باعتبار أنه أيضا هم مشغولين. سابقا أنه الأهل يشاركون الأطفال اللعب، يشاركونهم الرأي.
4: المحن قد تطول أو تقصر، ولنا في خوض تجربتها سؤال: ماذا بعد المحن؟ اعتبر هذا الجيل من الأجيال التي أنتجت ثقافة مغايرة وإبداعا مميزا بكل المقاسات، سواء في سوق العمل والإدارة العامة. يا ترى هل صنعت أدبا متفوقا بتجربة عراقية معيشة؟ يجيبنا القاص والروائي باسم القطراني قائلا:
8: أعتقد بأن جيل التسعينات من شعراء وقصاصين قد أبدع في استثمار الظروف القاسية التي مرت عليه من حروب وحصار خانق، فعمد إلى كتابة ما مر عليه من مآسي واستثمرها ضمن مشاريع كتابية مهمة أنتجت لنا قابليات مبدعة. إن النصوص التي كتبها هؤلاء كانت شاهدا حيا على الويلات والتحديات التي عاشوها رغم تقنيات القناع التي دأب بعض الكتاب على استخدامها هروبا من قبضة النظام السابق. وهذا يثبت بما لا يقبل الشك أن الأدب عموما إذا خرج من رحم المعاناة سيكون أكثر صدقا وربما يعتبر وثيقة تاريخية مهمة تشير إلى الزمن بوصفه شاهدا وحاكما في الوقت ذاته.
4: يقول الكاتب والفيلسوف إيميل سيوران إن حبا يخيب هو محنة فلسفية تمتلك من الثراء ما يتيح لها أن تخلق من حلاق نظيرا لسقراط. نعم، المحن تصهر الوعي وتؤكده بعد إدراك، ومن لم يستفد من تجاربه فهو الأهوج بعينه. هكذا هي الشعوب التي نهضت بعد كبوة، ذلك لأنها استفادت من أخطاء تجاربها وبنت الإنسان قبل المدن، مؤمنة بأن المعمار قد ينهار بزلزال أو فيضان، لكن بناء الإنسان هو التفوق الحق الذي لا يخيب الرهان فيه.
9: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
10: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
11: مستقبلهم قرار.
10: في ثانوية المفكر العربي
11: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
10: مفتوحة الآن
11: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
10: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
11: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
10: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
11: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
10: للتواصل 0775-444-4930.
11: ثانوية المفكر العربي،
10: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
11: لنصنع المستقبل.
12: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
13: كل الحكاية انت
14: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
6: الكرة الأرضية والساعة 12. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.

0: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالبا باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي. وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علميا بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين، وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازاً بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصوراً دورياً يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيداً لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصورا فلسفيا ودينيا أكثر من كونها رعبا وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس رع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
0: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر. وقد اختلفت التفسيرات، هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقا الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر؟ لكن اللافت أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملا حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلا لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم، أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و 2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لا ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
0: وعلى الرغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية، وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر، فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل، ووفق بعض الحسابات حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم، من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطا بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجاً. وتقول الدراسة إن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن. ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات لأن هذه القصص تمثل استعارات للصراع للهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ في كتاباته؟

0: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض، وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال، فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالا على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهدا على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانيسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي، بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
1: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام 100 المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: أجمل وأطيب التحية لكل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM بحلقة جديدة. رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة المول، نسمع بها آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا. أكيد سأكون معكم على مدار هذه الساعة في الإعداد والتقديم، أنا أنفال الربيعي وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. واحد من عندنا عنده مسؤوليات، مسؤولية بالبيت، مسؤولية بالشغل، مسؤولية تجاه الأهل والأصدقاء، وحتى مسؤولية تجاه نفسه وأحلامه. مرات نقول المسؤوليات هي اللي تخلي الإنسان يكبر وينضج ويصير أقوى، ومرات نحس إنه كثرة الالتزامات جاي تاخذ من صحتنا وراحتنا وقتنا وحتى طاقتنا النفسية. السؤال، كثرة المسؤوليات فعلا تصنع من عندنا أشخاص أقوى؟ لو ممكن تستنزف طاقتنا وتخلينا نعيش طول الوقت بحالة تعب وضغط، وهل القوة الحقيقية أنه إحنا لازم نتحمل كل شيء؟ لو أنه لازم نعرف شنو اللي نتحمله وشنو اللي نحتاج بوقته للمساعدة، وش وقت نقول هسه دوري أريد أرتاح. فاليوم أريد نسمع منكم شنو هي المسؤولية اللي تخليكم تكونون أشخاص أقوياء، وشنو هي المسؤولية اللي حسيتوا إنه هي أخذت منكم أكثر مما أنطتكم. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: سيف.
0: أهلا وسهلا بك يا سيف. سيف، اليوم احنا نريد نسولف على المسؤوليات. مرات المسؤولية تخلي الإنسان يكتشف قوته، ومرات المسؤولية تحسسه أنه الحمل صار أثقل، بدأ ما يتحمل، يحس أنه هي فوق طاقته هاي المسؤولية. فالمسؤولية هي مسؤوليتك أنت تجاه نفسك، تجاه أهلك، الأصدقاء، ممكن مسؤوليتك بالبيت، وممكن مسؤوليتك بالعمل. فريد نسمع من رأيك، كثرة المسؤوليات تخلي الإنسان أو تخلي سيف أنه يكون شخص قوي، ولا تستنزف من طاقتك؟
1: لا بالعكس، لازم تصير قوي، لأن مستحيل تستسلم من هذا الشيء، لازم تكون قوي.
0: شنو المسؤوليات هسه أنت على مدى هاي سنوات حياتك؟
1: راح أحكي لك كشخص سيف. يعني نعم. أنا بالنسبة لي يعني أنا المعين الأهلي، والدي تعبان، والدتي تعبانة، أخواني جاي يدرسون، لأن أنا أيدهم اليمنى واليسرى وكلهم، لأن ما يعني بالعكس إذا أتعب أحس نفسي يعني جاي أقوى، ما أرى.
0: أولاً الله ينطيك الصحة والعافية وعاشت إيدك. شوف مرات الإنسان من يوصل إلى مرحلة أول ما يفكر بأهله. أنت طبعاً ما مزوج، وذكرت لي إنه أنت ما مزوج. يعني مرات فعلاً أكو طريق أو فد فرصة من أحلامك إنه أنت تحاول تكمل حياتك، وتقول لا، لأن أكو فد شيء أهم من تفصيلة الزواج.
1: طبعاً أنا عندي أهم شيء أهلي، من الأمانة عندي أمه وأبوي فوق كل شيء، فوق يعني حالة الزوجية وتعال أسس بيت. أنا إذا أشوف أهلي مرتاحين أنا بالعكس مرتاح.
0: هاي المسؤولية في يوم ما حسيت أنه بديت تقول لا بعد ما أتحمل، أنا لا. أتمنى أكو شخص يكون بمكاني أو يساعدني.
1: لا مستحيل هذا الشيء حاسبي أبد نهائيا، بالعكس يعني أنا كل ما أتعب يعني أحس بروحي يعني قد هذا الشيء، يعني شلون الناس ما تقول أنجح بعيني، والله يعني ما أضعف بالأمانة، لا ما أضعف، يعني بالعكس يعني أشوف روحي ناجح، يعني أطمح للأكثر.
0: شو وقت المسؤولية تحس بمتعتها؟ مرات أكون مسؤولية تعبنا تجهدنا، أكون مسؤولية لا تحسسنا بمسؤول، يعني متعة هذه المسؤولية.
1: يعني صحيح هسه ما تطلع يعني بالعمل تتعب وكل شيء يصير، بس أنا عندي من أدخل البيت أنسى التعب كله، للأمانة أنسى التعب كله، بوجود أهلي أنسى التعب كله.
0: أنت عندك وظيفة؟
1: إيه. ملتزم بوظيفة؟ إيه ملتزم بوظيفة، برا ما يداوم.
0: ما بين العمل وما بين مسؤوليتك بالبيت، وين بالضبط حسيت بقصورك؟
1: بالقصور لا الحمد لله ما عندي قصور أنا.
0: لا بالعمل ولا بالبيت؟
1: لا بالبيت. يعني قلت لك أنا عندي مثلا يعني صدقوا جاي تبالغ أنت، عندي أهلي أنا. والدتي ووالدي خط أحمر من الأمانة، يعني خط أحمر.
0: شنو الفرق بين سيف المعيل لعائلته زين وبين شخص ثاني يوصل إلى ممكن نفس مسؤوليتك ويقول أنا ما أتحمل؟ شنو الفرق بين الاثنين؟ ليش سيف يتحمل وفلان ما يتحمل؟
1: واحد حسب قناعتها، يعني يحس إذا ما يتحمل يعني هو إنسان مو ناجح، يعني ضعيف.
0: قناعة ولا طاقة؟ أعتمد على طاقة الإنسان.
1: الاثنين هي الطاقة والقناعة نفس الشيء. لازم هو حد ذاته لازم يعني يكون قوي، يعني إلى متى ضعف ضعف ضعف ضعف ضعف؟ شنو نتيجة الضعف؟
0: مسؤولية تحسها صارت جزء من حياتك، من روتينك اليومي. يعني اليوم أنا رح أروح للدوام وبعدين أرجع رح ألتزم بمسؤوليات الوالد والوالدة وإخواني.
1: 100% هذا الشيء. طبعا.
0: شايف مرات اللي يتحمل مسؤولية أكثر من طاقته، على قولتك ممكن هو إنسان قوي، يحس نفسه إنه أنا فعلًا إنسان قوي قد هاي المسؤولية. مرات حتى لو يقولوا له ارتاح يقول لا ما أقدر، لا مثل إجا أحد قال لك اليوم أنت روح ارتاح، روح سافر، أنا راح أسد مكانك، مسؤوليتك بالبيت، تحس ما تقدر.
1: صحيح هذا الشيء، صحيح صحيح. يعني دائمًا والدي يطرح على يقول لي أخذ إجازة وروح ارتاح سافر، قلت له لا ما عندي شيء. لا أنا بالنسبة لي إذا أريد أسافر إذا أنت مو جاي ما أطلع. قالوا ليش؟ يعني أنت شاب من حقك تروح شوف تطلع. قلت له لا، حتى لو شاب تأشين مثلا تمشيني، حتى لو كبرت يعني مثلا أنا مثلا حتى لو شاب أسافر وين أريد أروح؟ مكان يعني غير الناس مو جاي ما يقبلون، لأن هم شوي حالتهم الصحية مو ذيك التمام مال السفر. يعني
0: الصحة والعافية لهم.
1: جاي أطلع يعني اخ يعني كل 3 شهور كل 4 شهور اخر 5 ايام اسافر بين 6 او اكثر. فالحمد لله مستمرين بهالحياه
0: الحمد لله والشكر. المهم الصحه والعافيه لهم يا ربي. احنا دائما نقول حسهم بالدنيا مو يسوى كل شيء. كثرة المسؤوليات سيف، هذا آخر سؤال إليك، تخلي الإنسان يكون أكثر نضج وخبرة؟ يعني لو أقارنك بشخص ثاني مدلل، الأهل هم اللي يصرفون والأهل هم اللي يجيبون حتى.
1: هذا بالنسبة لنا خراب. إحنا فطننا على الدنيا، أنا فطنت عيني على الدنيا، عدنا الخير وعدنا مال وعدنا عز، يعني من 93 خير، يعني فطنت عليها خير من الله. يعني أنا أروح أخلي أبوه يصرف علي، أخلي ما شغلة واقفة، يعني بالعكس الأهل كون ضد هذا الشيء.
0: يعني هاي المسؤولية هي اللي خلت الإنسان أو اللي خلت سيف تكون عنده خبرة ووعي ونضج، وممكن حتى إنه شخص مسؤول عن أهله وعن نفسه.
1: ما فهمت شنو
0: قلت لك؟ المسؤوليات هي اللي خلت سيف إنه يكون أكثر وعي ونضج وخبرة.
1: إيه طبعا، أنا بالنسبة لي ما اتكلت يعني على أهلي، اتكلت على دراستي، ويعني أنا يعني الناس ما تقول ما ظلت بسد أبوي، يعني أظل نايم الليل كله والنهار كله.
0: عاشت إيدك، الله يحفظك ويخليك يا ربي، شكرا لك ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: هلو. ام منو؟
1: انا ام عبد الله.
0: ام عبد الله اهلا وسهلا بيك ام عبد الله. ام عبد الله اليوم نريد نسولف عن المسؤوليات. اكو مسؤوليات عند كل انسان، عنده مسؤوليات معينه تجاه البيت، العمل، الاهل، الاصدقاء، الاولاد، الزوج، زين، ممكن حتى تجاه نفسه اكو مسؤوليه. فاحنا اليوم نريد نسولف عن هذا الموضوع، هاي المسؤوليات استنزفت من طاقتك ولا بالعكس خلتك تكونين امراه قويه؟
1: قلت لك الثنين، يعني ثنين اثنيناتهم.
0: شو وقت حسيتي باستنزاف الطاقة؟ مسؤوليتك اتجاه منو؟
1: والله اتجاه بناتي. بناتي؟ ايه عندي بنات، ايه اولاد.
0: الله يخليهم ويحفظهم لك يا رب.
1: يعني هم هي استنزاف الطاقة من تجي، يعني طبعا من الاولاد والتعب والمتحسين بالمسؤولية مالتهم.
0: ايه أولاد. الاولاد وتربيتهم او البنات بشكل عام تحسين مسؤولية صعبة؟
1: مسؤولية صعبة وكلش كبيرة، يعني مو هيك كلش. هي
0: شنو هي المسؤولية تحسيها؟ ما حسيتي بتعبها، بالعكس حسيتي بلذتها ومتعة هذه المسؤولية،
1: يعني متجاه أولادي وبناتي؟
0: لا غيرهم، لأن هاي استنزفنا من طاقتنا.
1: هاي استنزاف. اي والله ما أعتقد أكو، يعني أكو شيء ما تحسين بمسؤوليته. كل شيء، يعني كل شيء بس بهاي الحياة وبهاي الدنيا يعني مسؤولية.
0: زين، عكس اللي استنزاف الطاقة خلتك تكونين امرأة قوية، مسؤوليتك اتجاه منه؟
1: اتجاه والدتي، يعني امرأة كبيرة ومحتاجتنا بهذا الوقت.
0: نعم. ايه. مسؤولية كبيرة وصعبة وخلتك تكونين امرأة؟
1: طبعا.
0: الله يخليها ويحفظها لك يا رب وينطيها الصحة والعافية. زين، هي احنا نعرف المسؤولية بشكل عام الكل يمر بيها. زين، وأول ما يخطر ببالنا ونسمع كلمة المسؤولية نحس بثقل.
1: أي والله صدق. يعني أنا خاصة أنا، يعني هسه، يعني حتى جيتي هسه للمول، يعني مو أهم، مو يعني أنا اللي راضية عليها، لو ما بناتي ولا تقدرين تعوفيهن وحتهم هم يجون مثلا. أي والله، يعني تعبانة ما تعبانة ما أعرف شنو، يعني لازم وياهم وياهم تبين طلباتهم ورغباتهم. يعني هاي مسؤولية لا مو مسؤولية؟ هسه جاي المدرسة والدراسة،
0: هاي لا تحجين بيهن. لا تحجين بيهن. زين أم عبد الله، الإنسان يكتشف قدراته الحقيقية، أنت اكتشفتي قدراتك الحقيقية من تمرين بظروف صعبة؟
1: طبعا شيء أكيد، مو بس أنا، ترى الكل أكيد هاي الشيء.
0: ليش البعض يحس بلحظة انكسار؟
1: انكسار؟
0: هاي الظروف الصعبة يقول بعد ما عندي قابلية، ما أتحمل. مو شرط المرأة،
1: بشر عادي، يعني هذا الشيء كل إنسان ينكسر وتجي لحظات ينكسر، بس لا والله بعد الانكسار ما أعتقد، يعني الإنسان ينهض بنفسه ويحس يعني بقوة المجبور لازم.
0: شنو العلامات اللي تدل على إنه المسؤوليات صارت فوق من طاقتك؟ فوق من طاقتك يعني
1: الصراحة، يعني كثرة المصاريف هسه وطلبات.
0: هاي لحظة شو تسوي؟ اليوم عدت شنطينة، اليوم ما عندك، شو تسوي؟
1: بعد يعني شو تسوي؟ نجيبها منا ونخليها منا والله كريم.
0: عبد الله، الجيل الحالي ما جاي، بس احنا على طاري المسؤولية والحرص، يمكن احنا بذاك الزمن انه اليوم اهلنا عندهم طلبنا ما عندهم.
1: ولو قاطعتك، بس احنا ترى ما حملنا اهلنا هوايه، ترى هسه هذا الجيل يعني يحمل فوق طاقه الاهل وما يعذرون.
0: هو جاي يقول هم ما عندهم احساس بالمسؤوليه؟
1: لا لا لا لا ابد، وما يعذرون، يزعلون. اي والله، يعني هسه احنا يعني على وقتنا ما حملنا اهلنا، بالعكس نداريهم، يعني نقدر. هسه ماكو، هسه ماكو، بس يردون ليش ما أدري.
0: هسه هو اتجاه أهله ما حاس بالمسؤولية. اتوقعي هذا الجيل من يفتح لبيت ويكون مسؤول عن عائلة،
1: تتغير الأدوار وداعتك، راح يقولون أهلنا شقد تعبة ومن كانوا يحجون كنا نزعل ونضوج. هسه راح يحطون نفس موقفنا بعدين من صار عندهم عوائل،
0: ما يحسون بفشل الحياة؟
1: لا لا ما أعتقد، راح ينحطون بنفس موقفنا، يعني نفس الوضع اللي احنا هسه خلونا بيهم هم نفس الشيء.
0: جوز احنا تحملنا وجرعنا الوضع وظلينا ندبرها.
1: لا هم يتحملون، يتحملون والله ويتقوون.
0: زين، عندك امل، عندك امل. عندك امل. زين، المسؤوليات تاثر على التعب النفسي، على الحاله النفسيه؟ الضغط، الأمراض.
1: أكيد طبعاً. لعد شلون؟
0: شلون نريد نتخلص منها؟ أنا هاي المسؤولية أدري هي أول تالي، هي أول تالي علي، بس أريد أخففها. شلون؟
1: والله أنا بالنسبة لي النوم عندي أفضل شيء، أنام أغطب نوم يعني سبحان الله، يعني من رب العالمين، يعني الصدق يعني منطيني قدرة إذا ضجت أو حسيت يعني بضغط علي يعني أنام.
0: سينا هذا هروب ولا راحة؟
1: هروب، هو هروب أكيد، هروب من الواقع، بس على الأقل يعني أحسن شوية تخففين عن نفسك. بس أكو ناس لا يقتلها التفكير والقلق.
0: حبيبة قلبي، الصحة والعافية إلك يا رب، وشكرا إلك ولوقتك. مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام جنات.
0: ام جنات، اهلا وسهلا بيك ام جنات. ام جنات، اليوم احنا موضوعنا على المسؤوليه، مسؤوليه الانسان. كل واحد عنده مسؤوليه تجاه الاهل والعائله والاصدقاء، تجاه نفسه، خاصه ممكن العده وظيفه والمتزوج، ممكن تكون مسؤوليته اكبر. زين، احنا اليوم نريد نسولف عن هذا الموضوع ونسمع رايك. شنو اكثر مسؤوليه حسيتيها استنزف طاقتك؟
1: والله يعني انا بالنسبه لي يعني كربت بيت، يعني مسؤوليه الام ما تخلص. اي ما تخلص، يعني على طول اليوم لازم تكون كل حواسها يعني تشتغل شغاله. اي يعني على طول اليوم، مجرد ان شويه يعني هاي وحده من الحواس شويه يعني تخفل او شيء، لازم تلقى جهال مسوين شيء او هاي. واحنا يعني مجتمعنا بيئتنا اي شيء يصير يعني هي الام هي تحمل مسؤوليه. اي يعني حتى
0: الأم دائما تكون ملامه.
1: اي دائما الام يعني حتى لو هي اصلا شيء مو من اختصاصها ومو من مسؤوليتها، ام صوت الام صوت الام.
0: زين، بما انه انت ربت بيت مو موظفه وربت البيت، يعني اكيد مسؤوليتك تجاه عائلتك تجاه البيت. إذا قلت لك هسه يعني تنازلي لي على وحدة من المسؤوليات، قلي لي هاي أقدر أتركها على أحد مو ضروري أنت.
1: يعني بالنسبة لي كأم يعني مسؤولية الجهال والبيت لا ما أقدر. إيه يعني أنا هسه بالنسبة لي بناتي كلش متعلقات بي. إيه يعني بس من أعرف إني مع أحد قلوا لي يعني ما يسوون ما سوى نوسة أو شيء، بس من يشوفاني لا.
0: إيه هاي المسؤوليات اللي عليك تعتبريها، طبعا هو احنا قلنا تستنزف من طاقتنا، ما في يوم من الأيام اعتبرتيها انه هي جزء من حياتك والموضوع صار روتين وتأقلمتي عليه؟
1: إيه يعني بالنسبة لي جزء من يعني جزء من حياتي، جزء من روتيني. يعني حتى مثلا إذا ما طلبن منك هذا الشيء وهنا يطلبنه مثلا يومية، مثلا هذا اليوم ما طلبن الأم تحس كل شيء ناقص، هذا الشيء ناقص.
0: شلون احنا عندنا مثلا
1: اليوم هذا الشيء ما صار؟
0: شلون احنا مثلا اليوم عندنا أطفال طبعا وكح
1: كلش
0: زين، وفجأة شفتي اليوم البيت هدوء ومرتب، لا اكو الموضوع اي اكو شيء عافيه،
1: اكو خلل، اكو شيء خلل صاير.
0: ايش وقت تقولين كافي بعد اريد ارتاح؟
1: والله يعني انا مرات اوصل مرحله يعني واحد يتحب نفسيا وجسديا، يعني حتى لو شكل احد يعني حتى يقدر يواسيك المقابل بالكلام.
0: هاي المواساة شوي ما تخفف عليك مرات؟ احنا فعلا يعني احنا رغم هاي المسؤوليات كلها بالبيت، بس من يجي ابو البيت ويقول لك الله يساعدك الله ينطيك الصحه والعافيه، هاي تهون. مو
1: هي لو كلمه بسيطه يعني من الابو، كلمه بسيطه يا مثل ما قلتي الله يساعدك، يمكن هذا اليوم كل التعب والشغل هاي تروح بلمحه بصر. ايه او اكو مثلا يجي مثلا قلت انت شو مسويه وهذا، يعني والام شغاله مثل الاله تعطل ويعني وتخلص.
0: الام لازم ما تعطل.
1: يعني مو بس جهاله محتازينها ترى، اي هواي اكو ناس تحتازها. مثلا يعني انا هسه اذا ضايجه كل اللي بالبيت مثلا تسال اليوم اكو خلل، اليوم ليش شبيت، يعني حتى الضحكه احنا هم مطالبين بيها. والله يعني احنا لازم نبتسم، هم اكو ناس مثلا حالتهم نفسيه او شيء، مثلا من نشوف احد يضحك هم تتغير. يعني انا واحده من الناس ما نشوف احد ضايج او شيء احب اسولف وياه، يعني احنا هم مسؤولين مثلا شخص ضايج نفسيته تعبان احنا مسؤولين شويه نساعده
0: يطلع بالليل. زين، دائما منو اللي يطبطب عليك؟ منو من المحيطين؟
1: لا انا من النوع ما احب اطلع، انا اللي اطبطب على غيري، بس انا لا ما يعني اختي مرات اشكي لها، بس انا ما احب اشكي هواي، يعني اقول ناس اكو بيها اشخاص اللي بيها كافي. ايه يعني واحد ما اعرف اكو هواي شغلات تقدر تخفف، مثلا الكتابه واحد يقدر يقعد يكتب شغلات الداخله هم تخفف.
0: جربتيها الكتابه؟
1: ايه انا بجربتها. ايه او يقعد مكان مفتوح حديقه او شيء أو أقرأ كتاب، يعني أنا بالنسبة لي تخفف هذا الشيء. إيه
0: حبيبة قلبي، الله ينطيك الصحة والعافية، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله تمام.
0: مسؤوليات شلونها؟
1: الحمد لله.
0: عندك مسؤوليات هواية ولا لا؟ يعني مو فوق طاقتنا، يعني متمكنين قادرين لها؟
1: يعني مسؤوليات الأطفال والبيت كلها مسؤوليات. هي
0: أكو في بعض الأحيان حسيتي أنه لا تقولين بعد ما أقدر، صارت المسؤولية فوق طاقتي؟
1: طبعا كل إحنا نمر بهاي اللحظة نقول بعد ما أقدر، بس لازم نكمل. يعني
0: لازم نكمل.
1: أي طبعا
0: مجبرين، بس مو لأن إحنا أشخاص أقوياء.
1: ومرات واحد يقول ما أقدر، بس من يشوف أطفاله قدامه يحتاجونه وقصبا علينا نصير أقوياء. صير أقوياء
0: هذا الشيء أنه أنت متصنعة للقوة، لازم مجبورة تكونين إنسانة قوية، امرأة قوية لخاطر الأطفال. هذا يأثر على حالتك النفسية، يأثر على حالتك الجسدية، شو تقولين؟
1: والله مرات أستسلم ومرات أستسلم، أحس نفسي ضعفت بعدايا ما أقدر. مرات لا أكمل الخاطرهم وصير قوية على مودهم، وما أصلاً من أبا وعلم هم خلوني قوية، خلوني أسوي أشياء أنا أتعجب أقول أنا أقدر أسويه.
0: شنو الأشياء اللي سويتيها وأنت بينش وبين نفسك تقولين أنا ما أقدر أسويها، بس على قولتش تعجبت؟ شلون سويت؟
1: يعني أنا بالنسبة إلي أطلع من العملية من الولادة ما عندي أحد يهتم بي غير زوجي. يعني أكثر موقف حسيت نفسي بي قوية من أنا كنت أسوي برمضان الفطور وأنا بعدني ما شايلة الخيط مالتي، حسيت نفسي كلش قوية.
0: الأجل منو؟ لأن ما عندش أحد ولا لا الخاطر الأطفال؟
1: خاطر أطفالي طبعا، زوجي هم يعني يستاهل.
0: الله يخليه ويحفظه إليك يا رب. أكثر واحد يطبطب عليك منو؟
1: طبعا زوجي الحمد لله والشكر، عوضني عن هواي أشياء زوجي وأطفالي.
0: عندك مسؤولية تجاه الأهل؟
1: إيه طبعا مسؤولية تجاه أمي، يعني مرة كبيرة وتعبانة همين ما تقدر. أي لازم يعني ربونا وتعبوا علينا، لازم همين مسؤولية تجاههم وشي بسيط يعني نرجع لهم.
0: أكو أحد أخذ ولو جزء بسيط من المسؤوليات اللي أنت متحملتها؟
1: عندي أي زوجي
0: أخذ جزء. مثل إيش؟
1: يعني كلش كافي يساعدني بتربية الأطفال، يساعدني بالبيت إذا تعبانة، عوض مكان الوالدة همين شوي. يعني بالمواقف تدرين بعد أنت بنية وتدرين أكو مواقف نحتاج أمهاتنا، إحنا صح تزوجنا وكبرنا بس البنية تبقى تحتاج أمها، فمرات يعني أحس هو ما أخذ دورها. أي الحمد لله والشكر
0: معوضتش عن الأهل.
1: الحمد لله والشكر مو متعوض عن الأهل كلهم، بس دور الأم يعني مهم بحياة البنية، فهو يعني الحمد لله.
0: أنت قلتي مساعدني أو تحمل مسؤولية أنه ساعدك بالتربية، ما تحسين أنه هذا من واجبه مسؤوليته تجاه أولاده؟
1: والله هو من واجبه، بس شوفين بالمجتمع هسه والش اسمه تحسين الرجال متبعد عن المرأة وعن البيت وعن الأطفال، فمن أشوفه يسوي شيء يقول الحمد لله والشكر. هو
0: المسؤوليات بشكل عام هي تصنع الإنسان ولا العكس ممكن تستهلك من طاقة الإنسان؟
1: لا طبعا تصنع الإنسان، مواقف طبعا مواقف هاي نمر بيها والتجارب تخلينا أقوى، تخلينا نتحمل مسؤوليات أكثر، الأطفال يخلونا نشوف الدنيا بغير نظرة.
0: خلتك أنت على مدى هاي السنوات اللي تحملتي بيها المسؤولية وأنت مرة متزوجة صرتي إنسانة أنضج أكثر وعي أكثر خبرة؟
1: طبعا هي سنة عن سنة واحد يحس نفسه أنضج. هسه أنا مرات أتصرف تصرفات يمر بيها العمر أقول ها لو يرجع بي الوقت ما سويها، كلنا احنا نفكر هيك. هسه انت قبل سنه نفس تفكيرك هسه.
0: سؤال اخير، شنو المسؤوليه اللي تعلمتي من عندها درس؟
1: انا احس مسؤوليه الزواج الاطفال هي اكبر درس، اكبر درس للمراه. تعلمنا هواي شغلات، تعلمنا شلون نصبر لخاطرهم، نتحمل شغلات، نسوي لهم شغلات، نريد لهم الافضل.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك ووقتك، مع السلامة.
2: ما وصيك عود إنساني حب هناك واحد ثاني، ما عوفك أحبك أني

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله بخير وعافية.
0: دوما ان شاء الله. ام منو؟
1: ام كرار.
0: اهلا وسهلا بيك ام كرار. ام كرار، احنا اليوم نريد نسولف على المسؤولية. زين، كل واحد من عندنا عنده مسؤولية، فكثرة المسؤوليات حسب وجهة نظرك تصنع من عندنا اشخاص اقوياء، ولا العكس ممكن تستنزف من طاقتنا وتخلينا نعيش طول الوقت بحالة من التعب والضغط والإرهاق؟
1: هسا أنا برأيي يعني المسؤولية نوعين، واحد من كان شباب ملزم بأنه هاي مسؤوليته خلاص، بس من كبر وتبقى عليه المسؤولية هذا الشيء خطأ وتستنزف من طاقتنا.
0: يعني يعتمد على العمر.
1: طبعا على العمر يعتمد، على المرحلة اللي تعايش بيها، على الناس اللي حواليك، يعتمد على هالشيء.
0: مريتي بتجربة معينة خلتك تستنزف من طاقتك؟
1: والله هسه أنا حاليا متقاعدة، طاقتي مستنزفة، لأن أشوف أنا خلصت مسؤولياتي، بعدين المسؤوليات باقيات علي وكأنه عمري 20 سنة، نفس يعني المسؤوليات، نفس الواجبات أنا جاي أدين لحد الآن.
0: وهذا الشيء من كنتي بالوظيفة إلى أن طلعتي منها نفس المسؤولية.
1: نفس المسؤولية، ما تغير أي شيء، ما متوزع الأدوار يعني علي، باقية على شخصي.
0: على طار الأدوار، يعني اليوم أنا من أحس بضغط المسؤولية لأن ما متوزع الأدوار؟ لو لا، لأن أنت المسؤولية اعتبرتيها جزء من حياتك وروتينك اليومي.
1: لا يعني بهالفترة بهالعمر، يعني عمر 60 عمر 50، يعني واحد طاقته استنزفت، فلازم تتوزع الأدوار، كل من ياخذ دوره بالحياة، يعني مو تبقى المسؤولية على شخصي أو على شخص، يعني أي واحد بالمجتمع، على شخصه ما يصير، كل من يعني كبر لازم يعني يقوم بواجباته على حسب الأصول، مو على شخص واحد، خاصة إنه الشخص يعني وصل إلى عمر يعني كبير ما يقدر بعد يتحمل هالمسؤولية هاي، لأن هاي المسؤولية اللي على عاتقه راح تستنزف طاقته، فيعني يشعر بالتذمر والذعر من هذا الشيء، يعني بعد ما يتحمل ولو يكبت بس بعدين ينفجر ويقولون ها ليش حكيت على أسباب يعني شيء تافه هو ما يسوى.
0: صح.
1: بس إنه أنا يعني مو من الكبت، قلنا الضغط يولد الانفجار، من الكبت والمجاملة ويعني والشغلات الجاي يسويهن، وحتى ما حد يقدر هاي الشغلات، ترى كل من يقول واجبك، بس هو أنا أشوفه بهالوقت مو واجبي.
0: منو اللي تقدرين من أفراد العائلة تحسين إنه تقدرين تحملينه ولو جزء بسيط من المسؤوليات اللي عليك؟
1: أنا بنتي والله متحملة مسؤولية كبيرة، وهي مو إلها، بنتي الدكتور هاي قاعدة يمي، هي متحملة جزء كبير من المسؤولية، وهي مو من واجبها المسؤولية هاي اللي متحملتها، لأن هي بنية يعني شنو تتحمل من مسؤولية، بس هي الخاطري يعني تقول ماما هاي جزء من مسؤوليتي جتي أنا جاية شيله وياك، لأن هي شايلة أكثر من الشغلات اللي عليها
0: فوق من طاقتها.
1: صحيح.
0: شنو تنصحيها؟ هسه هي قاعدة يمج، وتنصحين كل شخص هسه يسمعنا اللي جاي يتحمل مسؤولية فوق من طاقته؟
1: والله أنا بالنسبة لي هسه ما أنصحها قد ما أريد أقدرها، وأنا ممتنة إلها لأن ما أقدر أنصحها، هي فوق النصيحة.
0: بعد تردين طلعنا مشاعر الماما. الله يخليها ويحفظها إليك يا رب. زين، احنا هم اكو مكرر، اليوم احنا ذكرنا المسؤوليات، اكو مسؤوليات في بعض الاحيان تحسين بمتعتها، يعني حتى لو اليوم شالتها عنك بنتك تقولين لا انا اسويها، ليه تحسين بمتعتها؟
1: احس اي صحيح، اكو شغلات انا احس بمتعتها اقدمها حبا، يعني من الحب الزايد، حتى لو ما هي اكون مسويتها وانا ممتنه،
0: ما مجبوره ولا مضغوط،
1: مو دائما يعني
0: مثل ايش
1: حسب مثل فد اكله حلوه اسويها لجهالي، فد مبلغ مال اقدمه لهم ما انا ممتنه، لان اريد اشوفهم احسن الناس. هسه انا عندي ابن صيدله 8 سنوات معقل، يعني جاي انطي كل سنه 8 ملايين باعتبار راتبي كله، بس انا فرحانه بهالشيء، يعني هي مسؤوليتي، يعني فرحانة كيف إنه ابني راح يصير صيدلان.
0: فعلا تحسين هاي مسؤوليتك جاي تصرفين على شاب؟
1: إيه، هو يعني طالب هو، هي هاي مسؤوليتي لأن أنا دخلت لهذا القسم.
0: منو اللي طبطب عليك وقت اللي تقولين كافي بعد أريد أرتاح لي تعبت؟
1: ابني حسين. ابني حسين
0: هاي الأدوار اللي عدم وزعتها.
1: حسين طبطب علي هواي يعني، يعني هم شايل جزء كبير من المصرف هاي، هو حسين ابني ضابط. أي يعني شقلش عليه هسا، أنا كلمة دائما أقول ابني نبي بس الله مو مصبي. أي والله العظيم كلش يعني طيب وحبوب حسين، وسا جاي يدور له على عروس.
0: الله يحفظه ويخليه إليك يا رب. المسؤولية تصنع الإنسان، ولا المسؤولية الزايدة ممكن تستنزف وتستهلك من طاقته، تأثر حتى على حالته النفسية؟
1: والله أعتقد باعتقادي لا، المسؤولية تصنع الإنسان، تصنع الإنسان.
0: يعني خلتك بحكم الظروف والمسؤوليات إنه هذا كلية وهذا كذا وهذا كذا، خلتك تكونين إنسانة أو امرأة قوية ناضجة واعية؟
1: امرأة قوية بالمجتمع وبالعشيرة وبالعائلة وبنظرة جهالي وكلها ممتنين.
0: أمورك طيبة.
1: ممتنين لي يعني على المسؤولية اللي تحملتها، يعني يقولون فشي يضربون بي المثل. إي والله.
0: الله يخليك لهم ويحفظ لك إياهم يا رب. شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: مرقية.
0: أهلا وسهلا بك مرقية. مرقية، أكبر مسؤولية متحملتها أنت بالوقت الحالي وبهذا العمر؟
1: تربية البنية.
0: بنية واحدة عندك؟
1: واحدة بس، صعبة يعني، لازم تدرين الوقت يعني مو حلو وقتنا، ولازم أنت دائما تراقبين وتتابعين ويعني من غير مسؤوليات اللي الحياة يعني وضغوطات الحياة.
0: هو تربية صعبة، سامعيها من ذاك الزمن دائما يقولون التربية صعبة، التربية صعبة.
1: احنا يعني 9 4 بنات وولد، يعني ما حس ما قالت امنا مثل تعبنا او صعبة، وهاي مثل هسه هذا الوقت رغم
0: شنو اللي يفرق،
1: كل شيء توفر عندهم.
0: صح.
1: يعني مقابل احنا محرومين، بالعكس حياتنا كانت احلى.

0: يعني بالنسبة قبل إحنا سبعينات يعني إحنا صح شفنا حروب وهاي بس حياتنا كانت حلوة. هسه رغم كل شيء متوفر عندهم وكله ضايجين تجينها تحكين وياها ماني خلق أنا نفسيتي تعبانة ماما أنت شبيك نفسيتك تعبانة وقاعدة لا حركة لا بس مجرد يعني دراسة وهاي عندها يعني
1: وفنك فنك تكلفي لك احد يقول لك ما بيه سامعته هواي لو بس ببيتي
0: بالضيم ما بيه رغم هي كل شيء ما مسوي اي كل شيء ما مسوي يعني بس الصيح ما بيه اي ماما قلها انا تعبت بديت طاقتي يعني مثل ما تقولين تخلص يعني ما اريد احد شوي يستنتي اي فقلت لك يعني الحياه متعبه صح
1: زين برايش انه القوه الحقيقيه للانسان بشكل عام مره ولا رجال انه لازم يتحمل اكثر من طاقته
0: وردي
1: يعني اليوم اذا واحد اليوم اتحمل اكثر من طاقته اقول عليه اي والله عمي سبع
0: يعني هي الظروف تحكم لازم تتحملين اكثر من طاقتك يا خويه مو تجيش عدله لازم فيها صعوبات اكيد تاخذ يعني من طاقتك لازم
1: بس من طاقتك شنو اخذت منك هاي المسؤوليه
0: من صحتك عمرك يعني وكبرتي مثل ما يقولين حرف الوقت يعني كبرتي قبل لا اصلا يعني عمرك
1: زين لو أرجع بيك قبل 10 سنوات نفس المسؤولية
0: لا أكيد
1: هل استنزفت طاقتك صحتك
0: قبل لا مو مثل هسه تعبت إيه تعب هسه صح
1: يعني هسه ممكن أنا بعد أنتوا بحكم تجربتكم وعمركم يعني الإنسان من يوصل لهذا العمر يبدي يحس بالتعب لأن كثرة المسؤوليات زادت عليه ولا لي أنت كبر ويقلك بعد ما بيه تعب
0: أنت يعني كل ما تكبرين كل ما تقل تحملك اي تحمل يبدي قل يعني احنا مثل ما قلت لك احنا جيل السبعينات شفنا يعني هواي شغلات فبدت الطاقه مثل ما تقولين بدات تخلص يعني
1: اذا اجي اقول لك هسه رغم هاي المسؤوليات كلها مو بس مسؤوليه بنتك كل المسؤوليات اللي انت متحملتها اريد وحده من المسؤوليات تتنازلين عنها شنو تقولين هاي اقدر اتنازل عنها
0: ما اقدر
1: وحده
0: لا ما اقدر
1: لا عليك الله
0: يعني شو اتنازل عن رجلي اتنازل عن بنتي اتنازل عن بيتي عن الشغل عن العلاقات الاجتماعيه يعني ما تقدرين تتنازلين عن شيء فهو شيء يحكم شيء او شيء يكمل شيء
1: شيء مهم اكو اهم
0: اي اكل مثلا شنو تتنازلين عن العلاقات الاقارب اي يعني هاي مثل هسه مثل ما يقولون يعني تقعد بربحتك احسن ما اقارب ولها فهاي اتنازل عنها يعني ما اواصل اقارب ما اواصل هاي اي هاي اقدر اتنازل عنها
1: هاي انت متحمله مسؤوليتها يعني الا
0: لا مو الا
1: تتواصلين وتؤدين واجبات وترحين
0: يعني دارين خواطر اي يعني ومو الا جبر يعني انت تواصلين بس اكو شغلات تجبرك يعني اي مثل ما تقولين
1: شنو المسؤوليه اللي تقولين ممكن احد اسلم الهيا اقول له هاي اخذها الك انت تحمل مسؤوليتها بمكاني
0: انا ما اشوف يعني احد انا متحمل العبء الاكبر يعني اي هي الام ترى هي تتحمل العبء الاكبر يعني ما اشوف احد يعني راح يشيل عنها المسؤوليه
1: واحده من المسؤوليات تحسين بمتعتها ولا واحده ها لا تفكرين مبينه ولا واحده
0: ولا واحده يعني اي بس هي بعد هاي الحياه ماشيه يعني كل الحالات ماشية
1: حسيتي ان المسؤوليات اللي هسه انت متحملتها والعبء الاكبر عليك صارت جزء من حياتك وروتينك اليومي
0: اكيد ما اقدر استغنى عنه
1: شو كنت تقولين اريد ارتاح بعد كاف خلصنا نفذت لا الصحة والعافية لا لا احنا مرات نوصل لهاي المرحلة زين كافي عوفوني وحدي اريد اهج راح اطلع من البيت
0: اي انا احب يعني اسافر ابدا اسافر

0: الله يعينك ابو ملاكش دعوه يعني.
1: خلي صح والله.
0: ليش ما ساعد؟
1: والله بعد هي مشكله يعني شغلي للمره يختصب شغلها بواحد والرجال شغلها بواحد. مرات تصير يعني شغلات بالبيت واحد يتعاون ويا المره بس شغلات يعني محدده. لا تنسين انت الرجال يطلع من الصبح يرجع لك العصر شغل ويوفر الطعام والملبس والمهدم كله شغله بواحد. وخصوصيات المراه هي خصوصاتها بالبيت.
0: احكي لي الصراحه شنو اللي تعاونها؟ شنو المسؤوليه اللي هي عليها وعلى عاتقها وانت يلا متحمل جزء او مشاركها بي؟
1: والله بس اشوي لهم السمك وهاي السوالف. اي والله.
0: لا مو السمك لهم ترى يعني. لا مو لهم مو انت هم إليك.
1: اي صحيح بس انا هاي شوي اختصاص يعني اكو شغلات بالبيت يعني انت الحيضات شغلات مثل اعمال هذه كذا ماي كذا هاي اختصاص الرجال وبعد شغل المرأة معروف بالبيت.
0: اي زين ابو ملاك حسب وجهة نظرك المسؤولية تصنع إنسان قوي ولا تستنزف من طاقته؟
1: لا والله بالعكس هي المسؤولية يعني تصنع الرجال. ليش؟ لأن راح تعلم على الحياة تجرب الحياة الزوجية بدون زوجية. هي الصعوبات كلها هي هاي الشغلات هي تخلي الرجال يصير بالعكس أقوى وأقوى.
0: شو وقت تحس المسؤولية بدأت تستنزف من طاقتك بحيث ممكن هنا تقول لا كافي بعد أريد أرتاح؟
1: والله ما يعني هي ما تصير. هي لازم هي حياتك كلها أنت شغل وبيت وكذا ولازم توفر البيت عندك جهال عندك مرة عندك كذا فما تقدر يعني بسهولة يعني تسأل هاي الأمور صعبة.
0: يعني أنت متعايش ويا أم ملاك الصراحة منو اللي يحس إنه مسؤوليته فوق من طاقته أنت ولا هي؟
1: والله شوفوا هي نفس الشيء يعني أنت من تطلع من الصباحيات تروح للدوام شغلك وكذا وتتحمل هذا وتتحمل هذا وتطلع بالشمس وفيا وحار وشتاء ومطر وصيف وبنفس الوقت المرة هي بالبيت همينها تقعد من الصبح مغسل وطبخ وتبذير وتربية ودراسة فنفس الشيء يعني نفس الشيء الاثنين هو باذلين جهود من أجل الحياة يعني الزوجية.
0: شو وقت المسؤوليات تتحول من مسؤولية عادية إلى استنزاف طاقة تعب ضغط جهد؟
1: يعني هذه طبعا صار عندك جهال راح يزيد عدد البيت مصروف البيت شغل البيت وشغلة ثانية الكبر بالعمر همينة يعني مو مثل الشباب شبابك بعدك كذا حتى المرأة يعني نفس الشيء من تكبر نفس الشيء هم تحس بفرق بالعمل فرق بهذا بالجهد فهذه السوالف. يعني
0: الجيل الحالي يتحمل المسؤولية؟
1: والله لا لا صراحة لا بالنساء وبالرجال.
0: يعني إذا خلنا نحكي على من جانب الشباب الوقت الحالي
1: حالي شباب يعني مع احتراماتي للشباب يعني من جيل الهي للفينات السنة 95 وكذا يعني فرق بصراحة. يعني قبل احنا كنا نقعد تطلع شغل عمالة كل شي تشتغل هسه مع الأسف بعض الشباب يعني يقعد يلقى مصروفه جوا راسه وما يعرف شي يسوي ملتي كوفيات نرقيلة مدري شنو هاي السوالف ما بباله يعني فكرة هو شلون راح يكون مستقبله ما يباوع روحه شلون. يعني انت بعمر نقول 20 او 25 سنة وبعدك انت كل شيء ما تدري شيء من حياتك بس نمت قعدت لعبت دخلت نرجيله رجعت نمت. بينما يعني احنا يعني مهم مو كبير ما قلت يعني احنا 88 بس عشنا يعني عشنا صعوبات عشنا حصار عشنا حروب يعني من وعينا للدنيا احنا بصعوبات.
0: منو برايك منو اللي يتحمل المسؤوليه انه الجيل الحالي جيل نام ويقعد ياخذ مصروفه يلعب يروح كوفي هي هاي حياته ما عنده ممكن حتى ما عنده هدف تحمل منه المسؤولية؟
1: والله أهله الأهل سوء تربية يعني غلط. يعني أنا وياي بالدوام أشخاص والله شنو والله راح أزوج ابني والله ما أدري شنو والله ماكو هيك شيء. يعني هو قاعد عطال بطال بالبيت وأنا زوجة وباكر صاروا عنده جهال وجيب كذا ود ما يصير هيك شيء يعني غلط كلش غلط وعت إيده على هواي شغلات مو زينة يعني على الأسف.
0: أبو ملاك عندك ولد؟
1: أنا لا والله عندي 3 بنات.
0: الله يخليهم ويحفظهم لك يا رب. شلون ممكن تعلم الأطفال ملوكة شلون تعلمها أنه أنت طفلة ويعني تعلمها أنه تبدي تتحمل مسؤولية نفسها على الأقل؟
1: والله طبعا أنا ما أحمد لك بنفسي وأقول لك بس أنا يعني على طول وياهم لأن البنية تختلف تربيتها عن الولد
0: طبعا.
1: والبنية لازم كانت بنية ولا كان ولد لازم تعلمها من الصغر على الصحيح وعلى مخافة الله وهذا عيب وهذا غلط احترام وكذا، لازم يعني اليوم ملاك انا مرات شغلات ما اروح اضربها ولا شيء، بس بابا مو عيب مو الله ما يقبل مو هيك، اي لازم اي، لان الضرب غلط يعني راح يتعود على الضرب ويظل يعاند يظل يسوي شغلات يعني فما يصير.
0: الله يخليهم ويحفظهم لك يا رب، شكرا لك لوقتك، مع السلامه.

في النهاية المسؤولية هي جزء من حياتنا وروتيننا اليومي، ما نقدر نتركها، بس مو معناها أنه لازم الإنسان يتحمل كل شيء فوق طاقته. فشكراً لكل اللي شاركنا رأيه وتجربته. نلتقيكم موضوع جديد وحوار مختلف. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال الربيعي، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروشنا طروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
0: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

غير افتهم شي تريد روحي روحي مألف راي غير افتهم شي تريد روحي مألف راي تعطش واجيب الماي ودقلي مو ماي

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة عبر الأثير، راح نقضي وياكم ساعة من الآن، ساعة من الفقرات، موضوع مجموعة من الفقرات راح يجمعهن سياق واحد. اليوم راح نروح للأمثال العراقية والأمثال الشعبية العربية ونتعرف على الكثير من القصص والمواقف. اليوم الحلقة جميلة، اللي يسمعني الآن أتمنى ينتظر ويانا ساعة على الهواء مباشرة وراح يستمتع بالمزيد. مية هلا.

يعني داخل حسن يغني الغنمة البديرية. الخلطة شو تطلع؟ غنمة البديرية الله يرحمها من أهالي الديوانية، واحدة من مؤسسات هذا الفن، يعني تمتلك الريادة بهذا الفن على اعتبار أنه غزل البنات هو طلع على شفاه النساء. وغنمة البديرية من يعني من الأوائل اللي اطلعوا بهذا الفن وقدموه بطريقة رائعة. ليش؟ أتبنى فكرة أنه أغلب غزل البنات كان شفاهي وما بحقوق، يعني ما ينسب لشاعرات، إذا ما اتفقنا أنه هو انطلق على لسان النساء، لأن الراهن الآن أغلب اللي يكتبون الدارمي هم من الرجال. هذا ما يتنافى أنه عندنا عدد من الشاعرات يكتبن، ولكن في الغالب يكتبون رجال، رجال الفرات الأوسط هم متصدرين المشهد خصوصا مدينة الديوانية. ولكن في ذلك الوقت يطلع اسم مهم وينعرف بالدارمي، أطحن بقايا الروح موش أطحن الشعير، غنمة البديرية الله يرحمها. يعني وكتبت أبيات مهمة، أكو أبيات من بالي تقول حد الثالث نقلات كذا هيك وياي. عموما يعني هذه بدايتنا نتحدث عن هذا التاريخ اللي أنجب لنا أسماء وأنجب لنا مواقف وأنجب لنا أبيات من الشعر خالدة وراسخة في الوجدان. عموما خلونا نبلش بحلقة اليوم، راح نبدأ من خلال المثل العربي كل إناء بما فيه ينضح. راح نتحدث عن هذا المثل، ليش وشلون ومنين جانا، ومن خلاله نتعرف على الكثير من القصص. هذا المثل ببساطة يتحدث عن الجنبة السلبية والإيجابية عند الناس. مرات تلقى واحد سلبي شقد ما تكون ويا إيجابي فهذا الإناء جاي ينضح، ومرات واحد تكون ويا أنت مو زين ولكن هو يبقى زين. ليش؟ لأن الإناء مالته إيجابي فينضح بما ينضح به الإناء.

كل إناء بما فيه ينضح. احنا نستخدمه بشكل يومي هذا المثل، وغالبا نستخدمه أيضا يعني بالجنب السلبية. دائما من نلقى واحد إش قد ما تحاول تكون ويا زين يطلع الشين اللي بداخله، فأنت مباشرة يجي ببالك تقول كل إناء بما فيه ينضح. كل إنسان ينضح بذاته بالضبط. يعني الجميل يمتلئ جمالا، أما القبيح فهو يمتلئ قبحا. إش قد ما تمر عليه السنين، إش قد ما تمر عليه المواقف، القبيح يزداد قبحا، هي هاي باختصار، والجميل يزداد جمالا. يعني لا تتوقع تلقى شيء بديل عند هذا الشخص اللي انت مشخصه انه هو هذا إناءه، هذه تربيته، هذه بيئته، هذا وضعه، هذا رسه باوع، نقول رس، فهذا وضعه، هذا طبعه. خلينا نتفق على طبعه، اعتقد هي اوضح وحده. البشر تتشابه اجسادهم، تتشابه تماما. الله سبحانه وتعالى خالقنا سواسيه، بينا حلو بينا احلى بينا مدري شنو، بس احنا كاملين كقوام جسدي كاملين، ولكن العقول والأرواح نال طلابة، نال إناء، هنا يشتغل هذا الإناء مالتك، شقد تتعبيه، شقد تشتغل عليه. دائما احنا نقول كل إنسان وأخلاقه، من نسولف هالشكل نختصر الأشياء. فكرة انه كل إنسان يرى الناس بعين طبعه، كل إنسان يرى الناس بعين طبعة، أيضا هذا الموضوع ينطبق على فكرة أنه الإناء ينضح بما فيه. أكو شاعر اسمه مطر دحام يقول بالك تخاوي الشين وتعلي شانه.

هذا الشين ببساطة راح يبقى شين، هو راح يبقى شين، راح يستمر شين. إيش قد ما تصير ويا زين، إيش قد ما تغدق عليه بأخلاقك، بعطائك، بخيرك، بسدك الأمين، إيش قد ما تصير ويا زين، أنت لا تتفاجأ في يوم من الأيام، لا تتفاجأ تقول عجيب أنا كنت ويا زين، هو طبعك زين، أنت إناءك زين فتنضح بما هو زين. هيك الفكرة. هذا الآخر مستحيل ما يقدر ينضح زين، لأن هو إناء مو زين، فبالتالي القبح بمرور الوقت راح يطلع في أي لحظة، بموقف، بحسد، بلحظة معينة، فيقول بالك تخاوي الشين وتعلي شانه، ينكر فضل ويقول بذراعي أنا.

راح أسولف لكم قصة من التراث العربي تتحدث عن هذا الموضوع. الإناء بما فيه ينضح، كل إناء ينضح بما فيه. هذا المفهوم ممكن يتجسد في قصة مع واحد من الملوك، هو قال في نهاية القصة، يبدو لي أنه بعد ما انطلق هذا البيت الشهير وأصبح مثل وأمثولة، بدأت تداول الناس، فاستدعى الملك في تلك الواقعة اللي راح نحكي عنها الآن. قصة كل الجميلة وبها الكثير من العبر، فليسمعها أتمنى يتدبرها ويستفاد من عندها قدر الإمكان، لأن أنا شخصيا مخليها قدامي، يعني هاي القصة هي ما موجودة على ورق قدامي، راح أحكي لكم إياها من ذاكرتي. ملك من الملوك الصالحين حكم مدينته بطريقة النظام، بطريقة المحبة الخير، وأغدق عليهم من خيرات بلاده بطريقة عجيبة غريبة. كل خيرات البلاد كان يقدمها لرعاياه، وبالتالي هذا الملك الصالح تحول الشعب بطريقة أو بأخرى كلهم يشبهونه، مدينة مسالمة، مدينة رائعة، مدينة يسودها النظام، وكأنما المدينة الفاضلة اللي يتحدث عنها أفلاطون تجسدت أو تمثلت في هذه المدينة اللي كل إحنا نتمناها. لأن من نسولف عن هاي المدينة مع الأسف نفتقر لها أو نفتقدها في بلادنا العربية، حتى لو إلها ملامح هنا أو هناك في بعض الدول الصغيرة في الوطن العربي، ولكن مع الفارق، مع الفارق. عموما أمور هذه البلدة طيبة جدا في ظل هذا الملك الصالح الخير. تروح الأيام وتجي الأيام، هم عايشين بسلام ورغد، لحد ما يجي واحد من أبناء هذه المدينة قال له: يا مولانا، أكو قطاعين طرق طلعوا في الآونة الأخيرة، من جاي أجي تاجر، من أجي بأسفاري أدخل يتعرضوا لي، وبالكاد انهزمت من عندهم. بعد أيام جاء مشتكي آخر قال له: دخلت للمدينة وسلبوني، اخذوا كل خيراتي. فكان الملك يسمع ويعدي على اعتبار أنه الأمور مستقرة وهي تصير، لأن خارج أسوار مدينته لحد ما كثرت الشكاوي أنه ذول الزمرة بدوا يستفحلون وبدوا يكونون منظومة إرهابية إجرامية، يقتصون من الناس، أي واحد يطلع أي واحد يدخل ممكن يسلبونه، يسلبونه تسليب رسمي. فعقد اجتماع الملك وقالهم تعالوا، الموضوع صار ما يطاق، الموضوع طلع من حده، الحد ما يعني بدأوا المستشارين يحجون، وقالوا له: احنا هيبتنا ودولتنا ونظامنا والأمور طيبة، والموضوع مو يمنا، خارج البلاد. واحد من المستشارين قال له: لا والله مو خارج البلاد، هذا جاي عم على الداخل والخارج، وكثرة القراد الثور، الثور الثور ايش قد يكون قوي وما ادري شنو، يجنى قرادات يلعبن بحاله، فالمفروض يعني نعتبر من هذا الموقف ونتخذ قرار. فقالهم: لمونا الوزراء والمستشارين والكذا، واجتماعنا بفلان يوم، خلونا نلقانا حل لهذه المعضلة اللي بدت تقتات أو تأكل من جرف البلاد. التمت الزلم الخشنة، وإجوا الشيوخ وإجوا الواجهات وإجوا الوزراء والمستشارين. فكبير المستشارين الكل العين عليه قال: ألم رجالنا وجنودنا ونجيش الجيش ونعد العدة ونجيب قبائلنا وعشائرنا ونلتم بخويطنا ونهجم عليهم هجمة رجل واحد ونبيدهم على بكرة أبيهم. فرحوا الناس، قالوا: هذا خيار رائع، هذا رأي كلش زين. سأل الملك رجل صالح وحكيم، قال له: راح نقدم خسائر؟ صار أسب الجو، قال له: إيه نقدم خسائر، هاي حرب كر وفر، وراح نهجم عليهم وراح ينتظروننا وراح ننتظرهم، فراح يصير خسائر. قال لهم: هذا الرأي زين، ولكن أنا أريد رأي أسلم وأفضل من عنده، ما جاي هنا أنا حتى أخذ رأي واحد وأروح. فواحد من وزراء معروف بالحكمة ومعروف بالكياسة وطيب وخير ويشبه هذا الملك، قال له: أنا عندي رأي أتمنى تأخذون بي. قال له: لا نأخذ بي. الملك قال: نأخذ بي، بس خلنا نسمع رأيك، شنو رأيك؟ قال له: واحد من عندنا من المعدلين العدنة يروح يدخل وياهم ويتنكر بزيهم وتفاصيلهم ويعيش وياهم فترة من الزمن لحد ما يعرف أسرارهم،
ويجينا ويطيننا من الأليف للياء، وبالتالي احنا نروح نقدر نقضي عليهم بدون ما نقدم خسائر. الملك قال هذا رأي سديد، أحد يعترض عليه؟ ما حد اعترض عليه. قالهم من يروح؟ صار أس ثاني بالجو، موضوع كلف صعب. زين هذا الوزير مو بس حكي لسان، وصفته قلت لكم معدل وشهم وكل هنبي، والأقوال تتحول إلى أفعال عند العرب. قال لا أنا أروح. قال له أنت وزير كذا؟ قال لا أنا أروح، أنا مستعد. قال له أنا لها؟ قال له إلك. راح لبس ملابس رثة ولبس مثلهم ونفس الأسلحة ونفس التفاصيل وكذا، وبدأ يقترب يقترب لحد ما وصل لهم. لزمه جابك علينا؟ قالهم والله أنا مليت من الناس، أنا صرت خير لحد ما قال لي الله، بس مليت من الناس، شو ما أصير خير ويا الناس ينقلبون ضدي، ما فادني كل الخير، وهذا أنا مفلس، لا مرة ولا أطفال ولا عائلة ولا كذا، فأنا كل الخير اللي بداخلي أريد أحوله إلى شر. قال له أوكي تشبهنا أنت، بس إحنا يراد لنا زلم خشنة قلبهم ميتن فوت بليل، إحنا قالهم كلهن بيه. قال له أوكي راح نخليك تحت الاختبار فترة من الزمن، إذا زين تبقى ويانا، إذا مو زين نطردك. وافقوا على الموضوع، بقى وياهم فترة، صار صولعتهم، صار رقم وزير هذا مرتب ومشتغلات يمه وطاقات يم راسه ويعرفهم كلهن. المهم فأمنوا له، عرف وين ينامون وين يقعدون وين يجتمعون، يمتى يلتقون يمتى كذا ما أدري شنو. المهم رتب الأمور، بقى وياهم فترة من الزمن، رجع الملك والحاشية قاعدين وكذا، يا بشو الموضوع؟ قالهم واحدة اثنين ثلاثة أربعة، بفلان يوم يلتمون كلهم بفلان مكان بالليل. راحوا وجابوهم كلهم، كظهم بخويتهم، بيومها احتفالات والاسترخاء، والملك فاتح الديوان مالته، والوزير بيمنته، والسوالف الحلوة. الوزير قال له ارد اطلب منك طلب. قال له قول، انت اليوم انت صاحب هذا الشرف كله، شو تريد راح يتحقق الان؟ قال له ذول كضيناهم المئات بهم واحد. قالهم شفته مثل ما شفت ولدي، بعد فتي صغيرون، تو ناضج بعمر ولدي، وبذرة طيبة شفته طيب ورعاني ودللني، وكان هو يوكلني، هو يشربني، هو يعطيني مكان أنام بي، فأنا أريد أشفع له يمك، لأن هذا متأكد أنا نبتة طيبة وممكن يطلع من عنده شيء زين. قال لا هذا يراد له كفالة، هذا مجرم. قال له أنا راح أكفله، ومو فقط أكفله، راح أتكفل برعايته ودراسته، راح أطلع حتى مدرسين يدرسون الفلسفة والعلم، وراح أحوله إلى واحد من أبنائي. قال له إذا تكفله فهو إلك، كفله. طلعوه من السجن وجابوه عند ملحق بالبيت، خلاه إلي. قال له هذا البيت إلك، وخلاه له خدم وحشم، وراد يربي تربية الأمراء، فبدأ يشتغل عليه، جاب له أهل دين وأهل فلسفة وأهل فكر يدربونه ويعلمونه، لحد ما بدأ ينضج عودة في هذا البيت. في يوم من الأيام مساء يندق الباب، فلان موجود؟ طلعت الخادمة قالت لهم موجود، صاحبنا صخن، سمع صوت يعرفه، عرف هذا الصوت، هذا الصوت مو غريب عليه. فبدأ يتصبب عرقا، من هذا جاب عليه؟ هو مو هو هو. طلع له واحد من جماعته المجرمين من العصابة، فالت ما لازمينه ويا اللي لزمه. قال له ايه مورك طيبة؟ يباوع منا البيت القصر الكذا الحلال. قال له قد بقيت من الوزير وصرت هيك؟ قال له شلون بوق من عنده؟ قال له هذا بمثابة والدي ورعاني وتكفل بي وشفع لي يم الملك، فمستحيل. قال له شوف هذا حتش يفيدك، انت بذرة شر، حالك حالنا، فالآن يا أما الولد كلهم برا ترى جماعتنا، يا أما نبيس بيك ونكتلك هنا أنا وناخذ الحلال هسه ونطفر، ويا أما تقتل الوزير وتطينا الحلال مالته، يا بخيروني بغير خيار. قالوا له ماكو، لو أنت لو الوزير. قالهم أنفذ على الوزير. بالفعل اتفقوا وياه، دخل على الوزير بنفس الليلة، قتل الوزير واخذوا كل الأموال وطفروا بليلة ظلمة. ثاني يوم صاحت صايح، قالوا الوزير انقتل، الوزير انقتل، الوزير انقتل. فسمع الملك
بوزيرة الطيب صاحب الموقف اللي نقذهم، فيقولون بكى بكاء عسير، واستذكر هذا البيت اللي أو هذا المثل، قال كل إناء بما فيه ينضح.

فيصدر للبال أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. هذا أرجع له بعدين، وإذا ما كفت بعدين ممكن أجل الموضوع للحلقة القادمة لأن عاد العدة بصراحة أنا عندي مجموعة من الفقرات المرتبطة بالموضوع أيضا. هذا لسان حال الوزير يقول أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده قتلني رماني. نرجع للمثل الأول، أنا أرد أختصر شوي، أرد أذكركم بأرقام هواتفنا. رحت أبحث عن مصدر هذا المثل، كل إناء بما فيه ينضح. في مجمع الأمثال للميداني يرد المثل، طبعا كل إناء يرشح بما فيه وفي رواية ينضح بما فيه، يرد هذا المثل عن كل إنسان سلبي إذا امتلأ بالسلب والإيجابي إذا امتلأ بالإيجاب. منين جاء هذا؟ طبعا حتى العرب يقولون ما يطلع من المليح إلا المليح، والثمرة ما تبعد عن الشجرة، يعني عندهم أمثال مقاربة للمثل الأم اللي هو هذا كل إناء بما فيه ينضح. يقولون ورد هذا الشطر في شعر حيصبيص. حيصبيص هو لقب للشاعر سعد بن الصيف التميمي. طبعا حيصبيص احنا نسمع به بس من هو وليش وكذا بصراحة أنا ما كانت ببالي، سويت سيرتش عنه اللي هو سعد بن الصيف التميمي، وهذا الرجل من أخبر الناس بأشعار العرب واختلاف لغاتهم، واحد يعني فاهم باللهجات، حسكة بالضبط شلون جماعتنا الحسكة، حيصبيص مثلهم. منين جاء هذا اللقب؟ سمي بحيصبيص، لقى في يوم من الأيام ناس ملتجة، هن يقولون عجب ربدة ملتجة، اي والله لقى الناس ملتجة والله يقولون عجب ربدة. شنو عجب ربدة؟ غير موضوع هذا، غير يوم نحكي به. فيقول ما للناس في حي صبيص هالشكل. ومن رجعوا إلى أصل الكلمات اللي هي الشدة والاختلاط، يعني الكلمتين حي صبيص باللغة العربية هي الشدة والاختلاط. تقول العرب وقع الناس في حي صبيص، أي في شدة واختلاط أو في هرج ومرج. وعند أبيات شهيرة بهذا الصدد يقول ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعفو ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحه.

خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج عبر الأثير. يتصل بينا بأرقام هواتفنا الآسية وزين العراق. الآسية 077-2-985-3. رقم الآخر 078-2-985-3.

0: ناخذ اول اتصال. الو
1: الو
0: الو يا مرحبا
1: استاذنا الغالي.
0: ميت هلا ميت هلا.
1: تحياتي واشواقي.
0: الله يسلمك. يا مرحبا يا مرحبا.
1: الله يوفقك الله يحفظك على هذا البرنامج.
0: اني ممنون ممنون جدا.
1: امانه امانه والله مو تملق ولا مجاملتين. انت على استاذ
0: عمار
1: عمار الاخوه كلهم ان شاء الله.
0: الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك يا حبيبي. منو جاي؟
1: محمد العيداني.
0: محمد مخابرنا قبل انت مو؟
1: لا والله اول مره واتشرف.
0: والله احنا نتشرف. والله احنا نتشرف احنا نتشرف
1: والله. الله انا اتمنى يعني التقي بيك على كلامك. انا احد وثلاثاء وخميس حتى لو عندي شغل افرغ روحي واطلع بالسياره حتى اسمع ليش اسمه.
0: ربي يسلمك ويحفظك. هذا كلام كبير
1: الله الله. حتى اشتريت لي راديو بالبيت خليته من
0: وراء
1: البرنامج هذا.
0: اني ممنون اني ممنون جدا. شكرا لك. شكرا لك
1: خير.
0: محمد
1: جزاكم الله خير.
0: محبه كبيره محبه كبيره.
1: تحياتي تحياتي للوليد.
0: يا مرحبا يا مرحبا شرفت.

طبعا الموضوع اللي تناولنا انه هذا الانسان انه شقد ما تصير يا زين يبقى مو زين بسبب معدنه، هذا الموضوع مؤلم والتبعات السلبية. يعني هكذا ناس للأمانة يقطعون سبيل المعروف. يعني انت الى متى تريد تبقى زين مثلا؟ ايش قد تبقى مقاوم بحجة إناءك إيجابي أو إناءك نقي أو إناءك نظيف، فتقول أنا أعمل بأصلي. بعض الناس يتأثرون. شلونك موالي يغني علي العيساوي يقول علمت الكتابة وطلع وكتب خاين، وعلمت الصراحة وطلع كذاب. هذا من السويه ذني، انت من شخص تعلم الوفاء ويخون بيك، تعلم الرماية ويرميك، تعلم الكتابة ويهجيك. هذا يتحول بمرور الوقت الى حد بينك وبين الاخرين تبدي تغير سلوكياتك. يقول الخير يخصلك ان الشر عماها، الخير يخص لكن الشر عماها، يوقع خالها بشبكه عماها. الخير يخص لكن الشر عماها، يوقع خالها بشبكه عماها. الخليته بوسط عيني عماها، نكر فضل بوحجب فضل علي.

0: أنا خلوني أوقف موضوع اليوم لأن ربما توسعنا به كلش هواي، وأكو جزء من عنده بعد متبقي خلنا أجله للحلقة القادمة لأن أشياء حلوة وتتراكم ما أدري شلون مرات تصير. فبعد ما تعرفنا عن أصل المثل كل أناء بما فيه ينضح، الحلقة القادمة راح نتعرف على أصل وعلمه الرماية كل يوم، أيضا بتفاصيل ومنسوب بأكثر من قصة وبيحكي كلش حلو للتراث العربي وما يرادفه أو ما يماثله في الأدب الشعبي العراقي. الآن خلونا نروح إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج البنفسج، تجربة شاعر للناصرية حسين دراوي، عرفناه بالأبوذية، واحد من فرسانها. أعتقد في هذا المقطع يمكن ما يعني أعتقد راح يقرأ دارميات، وحتما اللي مبدع بالأبوذية حتما هو مبدع في جميع الألوان الشعرية.
1: دين السنة والعام والدين النوب، دين السنة والعام والدين النوب، وصلها وقت وياي حد بيعت الثوب. لا أحد عطلب منواج يا دين، لا أحد عطلب منواج يا دين، بنوال ومخزنات القلوب يا دين. أنا بالدين أسدك قمت يا دين، الخلاص شلون نفس الدين بي. بسطت هدم بسوق كل ظن بيعه، قالوا لي ما يسواش هدمك خليعة. شلت شلت ناقت وما خطت، بساق محملة وضامية ولا ماي. بساق يا سيد بسطيت الهدم بالسوق، بعته ولا يسد العوز.
2: الله أكبر، الله أكبر.
1: يا يوسف يا يوسف أنا الخاك، ما تسمع الصوت، لزق العجاف وياي من مهد للموت. اشتضن اشتضن مو زين، هن خلص وجازين سنين وللجنح قصين. وجازين يا يوسف خلصت سنينك وجزن، ولا مشلبات حد الموت بي. شايبنا شايبنا مني موت لبنا شي وصي، شايبنا مني موت لبنا شي وصي، هاك خذ مني العوز لبنك تخلي.
2: ولا
1: طحن طحن فتش الحزن قلب وكاله،
2: ولا
1: طحن فتش الحزن قلب وكاله، بيا ميزان حطهن وكاله، بسلالتنا الابن ياخذ وكاله، منبوع العوز ثابت للمنية.
2: الله الله.
1: بان بان البياض عليك يلجن تعطاب، بان البياض عليك يلجن تعطاب، سداها سد العوز ما يفتح الباب.
2: الله الله.
1: وحق اللي بثلاثه تفطلاق، بمخاض ويا النوايب دوم.
2: الله.
1: طلاق ما ان الاوان وتفطلاق.

بعد ما استمعنا إلى شاعر حسين دراول من الناصرية، راح نعبر إلى الجانب الآخر من الجنوب، نروح لمدينة العمارة ونختم.

0: كان يزورنا ونزوره من نروح للعمارة. الحمد لله على كل حال. عموما الختام راح يكون يا شاعرنا الكبير سعد محمد البهادلي. شكرا عمار مشتاق انت وقت البرنامج، وشكر موصول لكل أصدقائنا اللي يتابعونا واللي يتصلون بينا واللي يتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الشكر موصول لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا عمار مشتاق.
1: قالوا للسماء، قالوا للسماء تغيم إذا تشتاق للقيع عوام.
2: الوكل قوموا يا كلش عداوة جدام خل عداي تمشي برهاب.
1: وقالوا للقبور تعيش إذا هذا المدفون خوش سوا.
2: ما همني العدوان طقهم ألف طوف أمن الصديد صار وياهم النقمطة.
1: قالوا للخمر يغسل قلوب السود السود يمه.
2: صدقاني معذورين
3: ما رضعوا
2: ما رضعوا وياي
3: الله
2: ابن أمي انتجاك وصافح.
1: قالوا

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط خويا ردكلتك انشجج الدلال شل على عرفك
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي بروش نبروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
6: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصره

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.